0: go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

حبيبة الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

عودك حبيبي مشكلة هددتك يا انت بلد وانا بلد مشكلة عام لا غلطتك.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: شعوت الشي بوين شؤا
1: يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول. بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

وشجره قناثه وخليز مرياثه وخرزه طمانه كبرسي بيماثه خرزه اي راديو خليه وبسيمه شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

عمزقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

بابيروس اللي إجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح وعطانا الأمل.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمه شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لا يوجع قلبي صحيح رح حبك خبي لك وخبي وما ي...
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.
2: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
3: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
2: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

تتباهى وتصير مغرورة متكاملة وحلوة من الصوت للصورة أميرة الحلوات ومحبوبة عيوني ما شفت أي وحدة تشبهها صدقوني تشبهها صدقوني

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

فقال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: FM Ankara.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مثل الجقار اعتبرك اشعلها وابقى انتظرك تحترق بس ما طفيت من تخلص اشمرك

فوخد عنكا وكفرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريست قالد عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مساء الخير وأجواء الخير والبركة. بلشت تهل علينا، إن شاء الله سنة مباركة على الجميع وإن ما كنتوا عم تسمعونا، ومن أرض الخير والمحبة من عنكاوة الحبيبة ومن راديو عنكاوة بدنا نقلكم يسعد مساكن وإن ما كنتوا عم تسمعونا، نحن صرنا معكن على الهواء. عم تسمعوا برنامج استوديو 7 مثل ما تعودتوا، الساعة 7 بدي إلكن يسعد مساكن وين ما كنتوا، بالبيت، بالسيارة، نحن صرنا معكن، فعلوا صوت ويلا.

يعني من فترة سبحان الله كيف الوقت بيمضى وبيمرق. يعني بشهر آب كنت عم قلكن الجو شوب ومعنا بدنا نتحمل يا جماعة، اللي بيحب الشتاء بدأ يتحمل الصيف لنوصل للشتوية. يعني بس شفت المطر اليوم قديه بيعطي تفاؤل، قديه بيعطي هيك بتحسوا حياة جديدة، بداية جديدة. ريحة الأرض لما بتطلع فعلا عن جد ما في أحلى منها، فالله يديمها بركة ونعمة علينا. وأكيد يعني هاي الأجواء الشتوية، المطر وهالقصص هاي، بدها كاظم الساهر وبدها فيروز شتية دنيا. والله الأغاني كلها حلوة. فطبعا خلوني رحب وأقول معنا بغرفة الإخراج مثل ما تعودتوا دايما بغرفة الإخراج برفقنا ربين عسكر عبر هالأغاني الرائعة والمميزة، وأنا معكم بالأعداد والتقديم لياز ديراني.

طبعا بدنا نقول مساء الخير لكل حد عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لغادة عم تقول مساء الخير منورين, شكرا لك يا غادة. نور كمان, نور اسماعيل يسعد لي هالمساء عم تمسي علينا. هلا عم تقول شتوية مباركة للجميع, كل سنة والرب يرعاكم جميعا, شكرا كتير. ابو ياسر عم يمسي علينا. نشتمان عم تقول مساء الخير والسعادة والسرور, احلى الياس وتحياتي للمخرج ريبين, شكرا لكم.

يلا جماعة هيك فصل الصيف ودعونا صيف، خبرونا شو شعوركم هلا انتو جايين على فصل الشتاء، وجماعة الشتوية كيفكم بهالمطرات الحلوين؟ الله يبعث الخير يا رب. مساء الخير لوفاء عم تمسي علينا، شكرا كتير لإلك، عم بتقول منور الياس، تحياتي لإلك. خليني اتشكر ايضا مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة من خلال القرعة يلي بنعملها، وخليني اذكركم ايضا بارقام التواصل عبر كوريك، وخليني اذكر ايضا انه خدمة الواتساب متاحة على الرقمين كوريك على 0750-38-0333 وآسيا سيل على الرقم 077-30-800 مكعب 3 عقولة الكابتن، تحياتنا لإله.

0: طبعا خليني أقول وسنة مباركة لكل طلابنا إن شاء الله بالتوفيق يا رب وبتحقيق العلامات وبتحقيق النجاح يا رب وتحقيق المراد لكل شخص فيهم. بنتمنى لهم أكيد سنة مباركة بما أنه بلشنا كمان بالعام الدراسي الجديد, فإن شاء الله بالتوفيق ونسمع أخبار كتير حلوة. يعني أكيد بدأ أي قصة بالحياة بدنا نتعب حتى نوصل لها, وأكيد يمكن تعبكم يلي أنتوا عم تعملوه من خلال السنة إن شاء الله ربنا ما بيدوع لكم يا وبتحققوا العلامات وبتحققوا النجاح يلي أنتوا بتطمحوا له وبتشوفوا المراكز يلي أنتوا بتحسوا حالكم لازم تكونوا موجودين فيها. فبننقلكم كمان سنة مباركة للكل وإن شاء الله بداية عام دراسي جديد بالخير والبركة يا رب. يعني خميسنا نهاية أسبوع ولكن بداية لشهر جديد, فيا رب كمان يحمل هالشهر معه الخير والبركة مع هالمطرات الحلوين. ما بعرف نحن إذا فينا نفوت بأول فقرة ولا نسمع أغنية من عندك, شو يا ريبي شو حابب تسمعنا؟ هلا أكيد بدنا نتشكر كل الاتصالات وبدنا نعتذر منهم بسبب الضغط الاتصالات, فرح نحاول اليوم ناخد قدر الإمكان كم من الاتصالات. يلا نروح لأول فقرة واللي هي خارج الصندوق. بما أنه كنا عم نحكي عن العام الدراسي الجديد وكتير مهم بالحياة, خلينا نقول بفترات معينة شوي نضغط على الطلاب نضغط على أبنائنا حتى يحققوا المراد ويحققوا العلامات. اليوم موضوع حلقتنا هو موجه أكثر للعائلات والأهل. برأيكم هل ضغط الأهل على الطالب هو بيكون حتى يعطوه دافع للنجاح والتفوق, أم هو بخلوه خلينا نقول ردة فعل عكسية للطالب فبيبعد عن الدراسة أو بصير خلينا نقول ما بيحب يدرس بصير في ردة فعل؟ وقديش اليوم العلامات الدراسية هي مقياس حقيقي لذكاء الطالب وقدرته بالتفوق؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم. خلينا نأخذ أول اتصال معنا ونقول ألو مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: هي سعد أوقاتك مدام إلهام.
1: هلا وشونك.
0: والله تمام, أنت طمنيني عنك إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله تسلم, إن شاء الله بخير.
0: الله يخليك. أول شيء خبريني كيف لقيتي هالمطارات الحلوين, شفتيهم ما شفتيهم؟
1: إيه عشان شوية خلصنا من الحر, المطارات ريحتنا.
0: أي والله. هلا بس كأنه في صوت عندك, ما بعرف صوت راديو أو في شيء شو؟
1: إيه
0: حال. بس إذا فيك توطينا صوت الراديو تمام حتى نقدر نسمعك منيح.
1: ما تتدلل هالساعة
0: نوصي
1: لك
0: أول الصوت. يلا نوصينا الصوت مشان نقدر نسمعك تمام. إذن خليني أذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. عم نحكي عن ضغط الأهل على الطلاب, هل هو بيخليهم من المتفوقين ولا بيخليهم ردة فعل عكسية؟ رجعتي معنا مدام إلهام؟
1: لا ما يعني انت تساعد الولد انه توجهه يدرس وهي, بس ما تضغط عليه. الضغط المرة يقوم على العكس يعمل او يعني يدعي نفسه انه هو قيدرس بس هو ما قيدرس وما يركز وما يفتهم. بالعكس انا اقول يعني توجهه للطفل وهي تكون معاه من هو صغير او حتى اذا شاب. يعني حتى مثلا هذول اللي بصف سادس امسكوا الدرس ومدرسين وتعب وارهاق وهي لازم تطلع معدل ولازم فتشي, هاي بالعكس قيضرونه للطالب. يعني بتفهم بهدوء وأساعد الولد بس ما يعني أجبره أو ألح عليه. وثانيا ولد عن ولد يختلف ذكاؤه,
0: صح,
1: ما أنه هذا الولد طلع هذا الدرجة والمعدل لازم انتهم أو أقوم يعني مثلا أحرضه شع هذا عشان اشتهد وطلع وانت ماك هالمرة يعني أثر, صح, على نفسيته.
0: صح صح.
1: بالعكس.
0: خاصة إذا كانوا 100% خاصة إذا كانوا إخوات كمان. يعني كتير بتصير هالمقارنة إنه ليك أخوك ليك شو جاب علامات وانت لهيك ما جبت علامات, فبصير عنده احباط
1: كمرة يصير كراهية بيناتهم.
0: صح صح.
1: اخونه او صديقه او حتى اذا صديقه جقلوا شع صديقك الشون وانت هاي فتأثر نفسيته تتأذى هالمرة. صح. ما قد انفعه قد اضره اكثر ما قد انفعه
0: 100%.
1: والحمد لله هاي الحالة ما صارت عندي.
0: ايه نشكر الله الحمد لله. جيلنا غير جيل يمكن هذا الوقت. اوكي هو موضوع طويل, نحن اكيد رح نتناقش مع كل المتصلين.
1: بس هو كل الأجيال نفس الشيء ينطبق عليهم. يعني
0: كل الأجيال
1: إذا كله يعني بالضغط وبالهاي تتأثر.
0: أوكي.
1: بالعكس يعني لا تتصور هاي هي لازم ماكو يعني شيء تجبره أو مثلا تحرف الغيرة
0: والله
1: أو شيء.
0: طيب مدام إلهام معلي معلي بدي أسألك سؤال, أهلك ما كانوا يضغطوا عليك بالدراسة؟
1: لا أنا ضغطت على أولادي بالدراسة.
0: أوكي.
1: أبد خلص. ما كنت فد يوم أقول الولد درس أو شيء.
0: أوكي. أوكي.
1: بس صغار ابتدائية لازم أنت تكون معاها.
0: صح. ما بيكون عارف.
1: بس لما يصير الولد متوسطة هو يبدي يعني يفتهم حياته ومستقبله.
0: أوكي. شكرا لك مدام إلهام ونهاية أسبوع سعيد لك.
1: هلا
0: فيكي.
1: هلا
0: عيوني. هلا. خلينا نأخذ أيضا اتصال آخر. ألو. مرحبتين.
2: ألو فيك شلونك؟
0: والله تمام نشكر الله. أنت كيفك؟
2: بحدك.
0: والله تمام
2: طمني.
0: عنان صح؟
2: لا لا بان.
0: بان بان بان بان.
2: من زمان ما خبرت.
0: بان هاتي خبريني أول شيء كيف نهاية الأسبوع معك وكيف بداية الشهر معك اليوم واحد الشهر؟
2: كلش حلو طبعا يعني هذا أول يوم بالشهر الحمد لله نشكر الله يعني.
0: أخذتي الراتب؟
2: يا ريت يبقى الجو هكذا دائما.
0: أخذتي الراتب ولا لسه؟
2: وأخذنا الراتب الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: طيب هات لي أشوف.
2: بعد اليوم... ما خلص.
0: آه لا لسه اليوم أول يوم ولا؟ لبكرة بكرة بكرة الجمعة بيخلص.
2: أكيد أكيد.
0: بان اليوم عم نحكي عن ضغط الأهل. ده اليوم بيخلوه ضغط على الطالب يعملوا من تفوق. أو يخلوه هو من المتفوقين.
2: هو يعني الطالب بالنسبة للطالب هو توجيهي مال الأهل.
0: أوكي.
2: يوجهونه بس ما يجبرونه يعني. وما يصير مقارنة مع غيره. أهم شيء إنه ما تكون مقارنة مع صديقه أو مع أخونه أو مع أي واحد.
0: طيب
2: يشجعونه.
0: السؤال معلش انتوا كلكم عم بتقولوا نعم. نفس الحكي انه ما لازم يكون في مقارنه ولكن احنا اذا بدنا نكون واقعيين اكثر الاهل بتقارن يعني ما فينا نحن ننكر صح. انه هذا الموضوع انه لك ابن عمك مثلا كيف شو جاب او لك بنت عمك شو جابت علامات يلا شيل الموبايل من ايدك وروح دروس موجود هذا الموضوع صح ما فينا ننكر
2: اكيد موجود صح. صح صح صح موجود هو لازم طبعا اكو بس يعني ما لحباي لسل لازم بالعكس يعني نشجعه انه قلوا انت شاطر انت يعني اذا تدرس راح تنجح راح تتفوق راح تطلع معدل حلو يعني نوجههم نشجعهم بس انه ما دائما نقارنه مع غيره او دائما نلحبينه او نقلل من قيمته لا بالعكس
0: تمام
2: يعني الأفضل إنه دائما نوجه أنا هاك طريقتي يعني صح. بالحياة فما أعرف
0: صح صح لا هو لازم هيك يعني لازم تقولي له لإلك إنه أنت صح عملت أنت هالعلامات هاي ولكن أنا برأيي إنه إذا اجتهدت أكثر تاخذ علامات اكثر بدون ما قارنه مع حدا
2: صح.
0: لانه الاشخاص ما فيك تقارنيه حتى ضمن العمل يعني ما فيك تقارني موظف مع موظف ثاني بهذا الموضوع
2: طب
0: بدي اسال
2: تعتمد على الذكاء كل شخص يختلف ذكاءه عنه
0: بما انك حكيتي عن الذكاء هل العلامات الدراسيه هي مقياس لذكاء الطفل او لذكاء الطالب ولا لا العلامات
2: هو صح هو أكو إيه طبعًا تأثر إيه تأثر أكيد
0: أوكي.
2: طبعًا تنقاس بذكاء الطفل يعني أوكي. يختلف من الطفل إلى آخر أكو درجة الحفظ عندهم تكون أكثر من غيره
0: صح
2: يعني طبعًا القوة الانتباه هاي كلها تأثر على الشخص
0: أوكي
2: على
0: شكرًا لك
2: طالب إلى آخر
0: وصل شكرًا لك وتحياتي لك هلا فيكي باي باي باي
2: أهلا وسهلا شكرًا باي باي
0: هلا عيوني باي باي خلينا ناخذ ايضا اتصال اخر بدنا نقول الو ما بدنا نلحق كثير اتصالات اليوم اشتقت لكم اللي اسبوع ما حكيتكم الو
3: الو مساء الخير
0: مساء الورد سالي
3: شلون الصحه
0: مطرحها
3: الحمد لله
0: والله كنا مرضانين يا سالي
3: ايه سلامات هذا الجو لا هو حر ولا هو برد ولا هو مطر
0: فيدا الشتوية فيدا الشتوية
3: يلا يا معود اهم شيء الشتوية ترجع خلاص ملينا من الصيفية
0: والله
3: ملينا
0: سالي انت عندك طلاب بالبيت خبرينا هل بتقارنيهم مع بعض
3: وقديش
0: دغري يلا
3: ثلاثة
0: ما شاء الله قولي
3: يعني من كناحية الدراسة يعني هم اوتوماتيكيا متقارنين
0: قصدك اوتوماتيكيا موجهين منك بدون ما تحكيهم من
3: يعني
0: نظرة
3: لازم. لازم يعني لانه يعني هو اكو فرق بين الكبير وبين الصغير وبين الوسطاني، يعني اكو كل واحد عنده فد مستوى، فكل واحد عنده فد نقطه دعم له، كل واحد عنده فد يعني نمشي ويا عقليته ويا تفكيره زين، فنقدر انه نوصل ويا فد مرحله. بس اكيد ما اجي اقارن مثلا ويا واحد خارج البيت، يعني تصير هي مرات ما اقول لك ما تصير
0: صح،
3: بس انه يعني
0: مو بشكل زايد
3: شخص انه مو بشكل زايد، اقارن بشخص انه يكون هو هذا الشخص داعم له همينه.
0: برافو.
3: يعني مو انه ما يكون داعم له، لا بالعكس، انه حتى انت تشوف انه هذا هيك كذا انت اعتمد، تشوف شلون انت اخذ منه نصائح، يعني يعني اذا هذا اقارن به.
0: برافو.
3: حلوه انه لازم اكو طلاب، اكو طلاب مرات يعني انا ما عدا اولادي شايفه غير طلاب، يعني اصدقاء اولادي مرات يشوفون انه انت ما اخذ هالقد، لا ليش انت اخذ هالقد، لازم انا اخذ اعلى من عندك.
0: بصير في تماما
3: من يسمع حكي المقاديم.
0: اوكي حبيت. تحياتي اكيد لك مدام سالي، وان شاء الله يا رب بتشوفيهم بنجاحاتهم العاليه وشهاداتهم الكبيره يا رب.
3: عندي طلب. تفضلي. عندي طلب بها مجال.
0: يلا.
3: اريد احلى احلى اغنيه جورج وسوف مهما تكون يوم عيد ميلاد زوجي، واريد اغنيه جورج وسوف، لان هو من عشاق جورج وسوف.
0: بدنا نقول له هابي بيرثدي ان شاء الله العمر كله يا رب، ويخليكم على طول لبعض.
3: الله يخليك
0: ويخلي لي اياكي. يعني في جاتو اليوم اجي بعد الحلقه ولا شو؟
3: يا
0: اهلا وسهلا، يلا ليكي الغنيه من عنا والجاتو من عنكم.
3: يا اهلا وسهلا.
0: اوكي تحياتي لك مدام سالي، هلا فيكي،
3: باي باي.

طبعا بدنا نقول مساء الخير وتحية كتير كبيرة أكيد لصديقي الغالي، هو كمان معلم، الأستاذ سامر الجرماني. تحياتي لإلك وبدي إلك يسعد لي مساك، وأكيد كمان بهمنا رأي المعلمين بهذا الموضوع. خلينا نأخذ اتصال. بدنا نقول ألو. غالي هو كمان معلم، الأستاذ سامر الجرماني. تحياتي لإلك وبدي إلك يسعد لي مساك، وأكيد كمان بهمنا رأي المعلمين بهذا الموضوع. خلينا نأخذ اتصال. بدنا نقول ألو. مساء الورد يا نور.

0: راح يكره أصلا القراءة ولا يعمل على القصد إنه ما أريد أقرأ من كثر التكرار. الأهل ضغط الأهل عليه أقرأ أقرأ، فهم هو يقوم يكره القراءة، فهذا الشيء غلط، بالعكس يتركونه على حريته يقرأ أحسن. بس أكو طلاب هم أذكياء يعني بصراحة ما يحبون القراءة، يعني حتى لو الأهل يضغطون عليهم أقرأ أقرأ هم يحبون يقرون. أكو طلاب لا إنه مستواهم ضعيف كلش، يعني حتى يقرون بس ما أكو نتيجة منهم، يعني ما يطلعوا من متفوقين. فأني أشوف يعني إنه الأهل لا يضغطون على الطالب، لأنه مرات الضغط على الطالب يأثر على نفسيته.
1: أوكي، تحياتي لك يا نور ونهاية أسبوع سعيد.
0: تحياتنا للمخرج،
1: سلامات لك، باي باي. اتصال جديد. ألو ألو،
2: الدنيا ربيع.
1: الله، أنو ربيع، أنو ربيع. ازيك يا مدام غادة، عاملة ايه؟
2: زين الحمد لله، انت بأخبارك؟
1: والله تمام بألف خير، طمنيني عنك، شو الأخبار؟
2: زين الحمد لله.
1: اللي لنا مدام غادة، برأيك علامات الدراسية هي مقياس حقيقي لذكاء الطفل أو الطالب؟
2: لا يعني
1: غادة، ألو. طيب شكله انقطع الاتصال معها، هي كانت عم تقول لا. طيب خلينا ناخذ الاتصال الجديد. ألو
3: ألو
1: ألو
3: ألو،
1: مساء الخير.
3: مساء النور، شلونك؟
1: أهلا وسهلا،
3: شلونك إلياس؟
1: والله تمام بخير، أنت كيفك؟
3: الحمد لله الحمد لله. أخبارك؟
1: نشكر الله. مدام رحاب؟
3: مدام، قلت مدام رحاب، لعد أنا مو مدام رحاب. حقك حقك، هاي أشهر من خابرة
1: أشهر. لا مدام وفاء، لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا. أوكي، أنا بشكر الكنترول. مدام لينا، أخبارك؟
3: صار لي يمكن 6-7 أشهر من خابرة، ما أدري يعني.
1: يعني نحن بدنا نقول لك زوروني بالسنة مرة.
3: ايه هو صرت كل سنة مرة. أيه، مثل المونديال، مثل كل 4 سنين بعد مرة راح أصير.
1: يا حبيبي. هاتي لشوف، خبرينا مدام لينا عن رأيك بموضوع حلقتنا اليوم، هل ضغط الأهل بيخلي الطالب من المتفوقين؟
3: ما أعتقد.
1: ما تعتقدي؟
3: لا لا، حسب يعني حسب خبرتي يعني بهذا المجال انه التدريس وهذه الشغلات، لا.
1: أوكي.
3: لأنه يعني مو مثلا يرخون الحبل انه ولا يضغطون على الطالب، يعني يتابعوه من بعيد لبعيد، خاصة المراحل يعني المنتهية مثلا، خلينا نقول المرحلة مثلا هم 12 او شيء. بالنسبة للمعادلات يعني هو لازم متابعة، لان الطالب هذا الفترة يعني يكون مشوش او بعد ما يستوعب
1: صالح
3: يعني
1: نفسه.
3: مثلا هذا الشيء انه هذا الشيء النفعه هو والمستقبله. فلازم متابعه، بس الضغط يعني يولد غير شيء، انه لا سامح الله دا نشوف حالات انتحار، دا نشوف الطالب يعني دا يصير كآبه او يعني امراض، دا يتمرض.
1: صح صح،
3: يعني
1: يدعي المرض أحيانا حتى أنه ما يروح على المدرسة، وكونه مثل ما بعرف أنه حضرتك كمان مديرة مدرسة، صح؟
3: أي نعم،
1: ومعلمة. فدي كمان المهم يعني المعلم بهذا يعني بهذا الوقت، خلينا نقول، والوضع يعني مو بس خلينا نقول اللوم على الأهل، لأنه أحيانا حتى المعلمين في عندهم جهة كبيرة بتوجيه الطلاب، وخاصة بمرحلة معينة، انه عدم المقارنة، احراج الطلاب ما بين بعض، يعني احيانا بيقول ليك شلون رفيقك جاب علامة، عرفتي؟ صح. فبتصير كتير خاصة بالمدارس،
3: يعني هو التشجيع اصلا التشجيع هو للطالب، خلينا نقول للذكي او لل يعني مثلا مدى استيعابه قليل، فيصير انه بس المقارنة لا، التشجيع والمثلا تشالنج يخلي يكون بيناتهم اوكي، بس التحدي بيناتهم اقصد منافسة.
1: نعم.
3: بس مال انه يعني بغير اسلوب يقارن، المقارنه بكل يعني كل مجالات الحياه ما تفيد.
1: غلط. صح
3: يعني.
1: صح.
3: حتى انا اذا اقارن حياتي بغيري غلط. يمكن راح انتحر، يعني راح اقول هذا ليش هالشكل واني ليش حياتي هالشكل.
1: صح صح.
3: ف يعني ما راح تفيد، بالعكس تضر.
1: سؤال اخير،
3: ان شاء الله يهدي.
1: ان شاء الله.

0: رب. سؤال أخير على السريع، أنا ما بدي طول كتير، بس بما أنه أنت معلمة، العلامات الدراسية ما بين خلينا نقول الطلاب، هل هو عن جد مقياس حقيقي لذكاء الطالب ولا لا؟ ممكن يكون ذكي بشيء تاني بعيدا عن أنه يكون هو دراسيا.
1: لا لا لا أبد أبد، ما لها صلة بهذا الموضوع. قد يكون أنه فد مادة وهو مثلا إلى أنت يعني غير امتيازات، أو صح، هو موهبته بغير
0: بالرسم يعني بالفن مثلا
1: مكان.
0: صح.
1: إحنا هنا مع الأسف منشجع هذه الشغلة.
0: صح.
1: إحنا
0: صح.
1: المهم أنه يطلع درجة كاملة، يطلع درجة عالية. صح. ويروح فد كلية أنه تكون عالية 100% مستوى.
0: عجبني، ما هذا موضوع حلقة لازم نعود نحكي عنه، فتحتي لي هذا الباب ذكرتيني فيه. شكرا كثير لك مدام لينا، وبدي اقول لك نهاية اسبوع سعيد.
1: حياتي لكم للمخرج ولكلتكم المستمعين.
0: شكرا لك، هلا فيكي، سلامات.
1: هلا هلا،
0: باي باي. بعرف انا طولت كثير، ولكن خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح للفقرة الثانية. بدنا نقول الو الو، للاسف علق الاتصال. طيب ناخذ اتصال من هون. الو الو
2: نوريا،
0: يسعد لي مساكي.
2: يسعد مساك، شلونك؟ كيفك؟ اخبارك؟
0: سلامات.
2: مريض؟
0: اي والله الحمد لله، نشكر الله. طمنيني كيف امورك؟
2: الحمد لله، نشكر الله الحمد لله.
0: مدام سميرة لله. على السريع، رايك بموضوع حلقتنا، هل الضغط على الاهل على الطالب بيخلوه من المتفوقين؟ شو رايك بموضوع الحلقه؟
2: لا لا لا، ما يصير ضغط على الطالب. من يصير ضغط على الطالب ما يعني يجبه يدرس. خليه على يعني رهاوته، على ذكائه، على يعني شرح المعلمة، على يعني ما يصير ضغط. من يصير ضغط علينا وما يعجبه بعد يدرس.
0: وبالنسبة لتوجيه الأهل، أنت مع أنه الأهل كمان يوجه الطالب صح؟ أنه
2: طبعا يوجهون الطالب، لازم متابعة الأهل.
0: بس بدون ضغط.
2: الأهل.
0: أوكي.
2: بدون ضغط
0: 100%. شكرا كثير لك مدام سميرة، نهاية أسبوع سعيد وبداية شهر خير. هلا فيك، سلامات. هلا عيوني، هلا، باي باي. يعني أنا بعرف والله ضغط اتصالات كتير والمحبين كتير كتار، بس خلينا ناخد آخر اتصال، يعني مو آخر ناخد اتصالات هلا من خلال الأخبار. ألو
3: مساء الخير أخي
0: الياس. يسعد لي هالمساء.
3: كيفك؟
0: والله تمام، أنت كيفك؟
3: والله الحمد لله.
0: أخنا زاد صح؟
3: ياسين.
0: ايه، بس ذكرني باسم العيلة.
3: أقراوي.
0: اوكي، يا اهلا وسهلا. اخ نوزاد، هات لنشوف خبرنا، اكيد بالسيارة انت.
3: اكيد انت بتعرفني يوم الخميس انا بالسيارة.
0: يعني سيارة ومطر واجواء غير شكل، خبرنا كيفك مع المطرات اول شيء.
3: والله جو حلو يعني، ما يتعوض.
0: صح صح صح. شو رأيك بموضوع حلقتنا اليوم؟ خلينا عم نحكي عن العلامات الدراسية، هل هي مقياس حقيقي لذكاء الطالب؟
3: لا أبدا، مو هي مقياس حقيقي للطالب، لا أبدا.
0: وبالنسبة
3: مهمة للمستقبل أخديات، مهمة للمستقبل.
0: لهيك الأهل بيضغطوا على الطلاب حتى ياخذوا شهادات، أنه بيفكروا كتير بمستقبلهم.
3: أكيد
0: كرمال هيك. أوكي. تحياتي لك أخ نوزاد، وبدنا نقول لك نهاية أسبوع سعيد.
3: حبيبي تحياتي لكم جميعا.
0: هلا
3: حبيبي،
0: تحياتي، سلامات،
3: سلام.
0: باي باي. خلينا نروح نحن وياكم لتاني فقرة من فقرات برنامجنا، واللي هي التوب ترند. والبداية مع الفنان فرانك ميرزا، يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان طليبوثا، وهي من كلمات وألحان تيدي ديهايا، والتوزيع الموسيقي لسرهادون أورهام، أما التسجيل الموسيقي فتم باستوديو جورج رمزي.

خلينا نروح لخبر جديد. أكثر من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب لأغنية القيصر كاظم الساهر, أغنيته الجديدة هلو حياتي. طبعا القيصر عنده نشاط كتير حلو كان هاي السنة وهي الصيفية خلينا نقول بإطلاقه أكثر من أغنية. طبعا الأكيد الكلمات والألحان لكاظم الساهر, أما التوزيع لفاضل مالح, المهندس الصوت كان لإيهاب نبيل, الميكس والماسترينج ليونس برومو ورالف كسره.

هلا وحياتي يا عيني. يعني ما أحلى خلينا نقول كذا مساهر بأنه حابب يطلق خلال هاي الفترة بأكثر من عمل, هو ميني ألبوم, فحم يحاول لأطلق الأغاني تباعا. ومن كذا مساهر خلينا نروح لجعفر الغزال يلي أطلق أغنيته للجديدة تحت عنوان شايلك من بالي. هي من كلمات صباح الطائي, أما الألحان لآدم رأفت, والتوزيع والماكس لعصام حكمت.

0: يعني حتى نفسي. خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح لخبر جديد. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مين معنا؟
1: عذراء جورجي.
0: عذراء شو الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: عذراء خبرينا اليوم عم نحكي عن ضغط الأهل على الطلاب، هل بيخليهم من المتفوقين؟
1: في بعض الطلاب يعتذع الأهل يتفوقوا، بعض الطلاب لا، حتى لو يستجعوا أهاليهم ما دام ما عندهم مهز بالدراسة ما ينجحوا فيتفوقوا.
0: أوكي أوكي، تحياتي لك يا عذراء، نهاية أسبوع سعيد. هلا وشكرا. هلا اتصال كمان سريع. ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو مرحبا.
0: مرحبتين،
2: هناك أخبارك أستاذ الياس؟
0: أهلا وسهلا مدام وفاء.
2: أهلا بيك. صح؟
0: مدام وفاء اسم العيلة؟
2: السمعاني.
0: السمعاني أوكي. مدام وفاء اليوم عم نحكي عن ضغط الأهل على الطلاب عشان يخليهم من المتفوقين، هذا الشيء عن جد صح ولا لا؟
2: لا صدق غلط.
0: غلط
2: يعني يقوم هالمرة الطالب يكره حتى الدراسة يكرهها ويضوج منها.
0: أهلك
2: يعني هو كل طالب أكو عقل أنا عقل أكو يستوعب السريع أكو لا يعني
0: قدرات طالب. هي قدرات يعني كل حدا كل شخص بيختلف قدراته. أهلك كانوا يضغطوا عليك على الدراسة إنه قومي درسي؟
2: لا
0: لا
2: لا لا لا,
0: لا, لا.
2: إحنا براحتنا، بس لا تنسى عزيزي وقت قبل ما أمس وقت هسا.
0: تماما، هذا الشيء بدي أوصله، إنه وقت زمان غير هذا الوقت، في كتير ملهيات بهذا الوقت، بلاي ستيشن، موبايل، تلفزيون، يعني بيخلي صح صح 100%. أوكي شكرا لك مدام وفاء، تحياتي لك. هلا فيك، هلا عيوني. هلا خلينا ناخذ خبر جديد مع الفنان جلال الزين. طبعا هلا اغلب الفنانين عم بيكونوا يعني عم يطلقوا ميني البوم وعم يطلقوا الاغاني تبعا. جلال الزين هو كمان واحد من الفنانين يلي اطلق اغنيته الجديده تحت عنوان ما نمت، وهي ضمن البوم وعفتني، وهي تعتبر ثاني اغنيه من الالبوم. هي من كلمات رامي العبودي، الحان نور الزين، التوزيع عمار عدنان، ماسترينج لايسر قاسم، وصورها تحت اداره المخرج فهد الخالد.
3: من ذكرتك دمعت، شلون أعيش بلا يا روح، روحي راحت من ريحتك.

راح أموت من العشق ارجع ارجع قلبي طق نزلي من نسمة هواك كل شيء.

وعلى طريقة الديو طرح كل من الفنان نصرت بدر والفنان رعد الناصري أغنيتهم الجديدة يلي جمعتهم سوا تحت عنوان قادر يعوض. هي كلمات المذهب خلينا نقول لسمر الأمير، أما كلمات الكوبلي لآدم، الألحان والتوزيع لنصرت البدر، أما المكس والماسترينج لمحمد مصطفى.

وخلينا نروح لآخر خبر موجود معنا مع الفنانة وشمس الغنية نجوى كرم يلي عم تتصدر الواجهة من جديد بأغنيتها تحت عنوان تك تك تك. وطبعا الأغنية هي تاني أغنية من الألبوم, طبعا الألبوم هو تحت عنوان شو ما صار. وخلينا نقول أنه الألبوم هو رقم 23 بمسيرة نجوى الغنائية من كلمات وألحان كارل حسين. أما الإنتاج الموسيقي لإليان ديبس, الميكس والماسترينج إلي بربر, وتم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج بيير خضرة.

طبعا خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا. بعرف في ضغط كتير على الاتصالات وبعتذر منكم جميعا، ولكن في عنا ضغط كمان على أخبارنا والفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء. والبداية، أجرت لجنة المتابعة والقرار التابعة لقائم مقامية قضاء عنكاوة مساء يوم الثلاثاء 29 أيلول جولة رقابية شملت 9 محال تجارية لمتابعة الالتزام بالضوابط الصحية وشروط السلامة والأوراق الرسمية. أسفرت الجولة عن إغلاق محل واحد وتغريم 5 محال مخالفة، مع توجيه أصحابها لمراجعة قائم مقامية عنكاوة وإضافة إلى توجيه وإرشادات لثلاث محلات تانية، وذلك بإطار جهود تعزيز السلامة العامة والارتقاء بالمستوى الصحي والقانوني للأنشطة التجارية. احتفلت الجامعة الكاثوليكية بإربيل مساء يوم الأربعاء 30 أيلول بتخريج الدفعة الجديدة من طلابها للعام الأكاديمي 2025-2026 بحضور شخصيات كنسية ورسمية ودبلوماسية وعائلات الخريجين. طبعا أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة المطران بشار متي وردة بكلمته أن التعليم رسالة لبناء الأجيال وأحياء الرجاء، مشددا على دور الجامعة كمساحة للحوار والتلاقي المفتوح بين جميع المكونات المجتمع من المسيحيين والمسلمين والأزيديين. كما قدم الشكر والتقدير للمانحين والداعمين، مبينا أن الاستثمار بالتعليم هو استثمار في بناء الإنسان ومستقبل المجتمع. ضمن هذا السياق، بهي المناسبة أكيد قدمت الهيئة الإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة بأسماء آيات التهاني والتبريكات للشاب ستانلي سلام إسرائيل، عضو الهيئة الإدارية للنادي بمناسبة تخرجه من الجامعة الكاثوليكية بإربيل قسم إدارة الأعمال للعام 2026. طبعا أثنت إدارة النادي بجهوده ومثابرته وحضوره الفعال وروحه الشبابية المعطاءة بخدمة المجتمع، وأكيد نحن بنتمنى له كل التوفيق والنجاح الدائم بمسيرته القادمة يا رب.

يعني ما في أحلى من النجاح. كمان بدنا نقول أنه هنت الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي للراديو عنكاوة الشاب أندي سولاقة بمناسبة حصوله على شهادة الماجستير باللغة السريانية وأدبة من جامعة صلاح الدين أربيل. اجت رسالته بعنوان الفعل في اللغة السريانية ولهجة عنكاوة الآرامية الحديثة دراسة مقارنة، وحيث أثنى النادي بهذا الإنجاز الأكاديمي ودوره ألهام وتوثيق لهجة عنكاوة وتعزيز هويتها الثقافية والإرث التاريخي لعنكاوة. أكيد نتمنى له كل التوفيق مني ومن ريبينا، نقول لك ألف مبروك وإن شاء الله يا رب دايما بتحقق الشيء اللي أنت بتطمحه منا ومن كل الكادر. طبعا نتمنى لك كل النجاح. طبعا هو زميلنا وغالي وعزيز على قلبنا أندي، ألف مبروك لك.

يعني قديش نحن فخورين وقديش نحن بننبسط بأشخاص عم توثق وقديش في أشخاص عم تتعب حتى يضلوا محافظين على هذا الإرث الكتير كبير، إرث ثقافي المهم، وقديش نحن منكون فخورين بكل طلاب بتحقيقهم هاي خلينا نقول التفوق بكل حدا بمجاله. فنحن أكيد منشوف حالنا فيكم جميعا أحلى شباب وصبايا عن كوا. خلينا نروح لآخر فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي الأغنية المنسية. خلينا نسمع الأغنية من عندك يا ريبين.

0: يابا يابا له يابا يابا له يابا من شرد للغزالة تقلت السن أخذوها لوي قال لي هيا هيا شردت لحالة
1: يابا يابا له يابا يابا له يابا من شرد.
2: توني حنا هو فنان لبناني كان أول مشاركة له من خلال برنامج استوديو الفن بعام 1973 من إخراج المخرج سيمو أسمر حيث غنى أغنية حدي حدي.

0: وتميزت مسيرة الفنان توني حنا بمحطات فنية فريدة جمعته ما بين الغناء الجبلي التراثي والاستعراض، وحقق نجاح باهر بالسبعينات. عنده العديد من الأعمال الفنية المشهورة، منذكر منهم الدلعونة، شروال جدك، دخلك والهوى، لا تحلفني بالشنب، خطرنا على بالك، وأغنية يابا يابا له يلي عم نسمعها هلأ، المعروفة باسم شرد للغزالة.
1: يابا له يابا من شرد للغزالة، تقلت السن أخدوها لوي، قال لي هي هي شردت لحالة.

0: وهي واحدة من أشهر أغاني الفنان القدير توني حنا، وصدرت كأغنية منفردة وصورت بعام 1975، تم تصويرها وبثها تلفزيونيا بمنتصف السبعينات ضمن برنامج تلفزيون لبنان. وطبعا الأغنية خلينا نقول استعرضت خاصة بالتلفزيون الرسمي، ولم تنسب تصوير الفيديو كهو كلاسيكي شهير لأسم مخرج معين. هي من ألحان الموسيقار اللبناني الراحل في ليمون وهبة، وهي من كلمات الشاعر روميو لحود.
1: يابا يابا لح يابا يابا لح يابا من شرد للغاية.

0: خلينا ناخذ اخر اتصال لانه من اول الحلقه عم تتصل قبل ما ننهي الحلقه. الو مدام رحاب.
1: الو
0: اهلا، اخبارك
1: استاذ الغالي اياد؟
0: لك تسلميلي، خلي لي اياكي. انا بعتذر جدا منك، بعرف الكل عم بيحاول بس انت من اول الحلقه بس فصل الخط معك.
1: تمام
0: الله يخليك. يا رب. مدام رحاب على السريع خبرينا عن موضوع حلقتنا لليوم.
1: طبعا الضغط، ضغط الاهل على الطالب كلش غلط.
0: غلط
1: ما يصير الضغط. هو لازم توجيه ومتابعه وتشجيع.
0: اوكي
1: هذا اهم شيء.
0: تمام.
1: واكو طالب حريص على درسه، اكو طالب يختلف عن طالب.
0: صح.
1: اكو اثنين اخوي، واحد حريص واحد لا ابالي.
0: اوكي.
1: فهذا يتعب الأهل، هذا لا أبالي.
0: وهداك بده يشد عليه.
1: نعم.
0: وهداك بده شوي الواحد يشد عليه. لازم.
1: بالضبط. فلازم واحد متابعة من قبل الأهل.
0: نعم.
1: تشجيع له.
0: أوكي.
1: وبس على شرط يقارنونه مع أخونه.
0: أوكي.
1: مقارنة غلط.
0: أوكي. شكرا كتير لك مدام إرهاب رحاب، عفوا بدنا نعتذر كتير منك كمان على ضيق الوقت، ولكن أكيد وصلت فكرتك وتحياتي لك. هلا فيك. سلامات. هلا عيوني. هلا. طبعا نحن وياكم وصلنا لختام حلقتنا، ولكن رح نشوف مين هو الرابح أو الرابحة بحلقتنا لليوم. وبدنا نقول، خلينا نقول الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. بدنا نقول ألف مبروك لنوزاد. ألف مبروك لك يا نوزاد، ربحت معنا الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. بنهاية الحلقة أكيد بدنا نتمنى لكم سهرة سعيدة للكل. رفقنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر، كنت معكم بالأعداد والتقديم الياس. ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر. بلاقيكم الخميس القادم. باي باي للكل.

0: solo.
1: على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

عقلي يا خليتها قطرة غامخ قتخ بيونا يا روحي جاني من خمور امنو شني ويماني كل اللي ايوات ارخط في الماني

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: mauvais. سبعة وتسعين فاصلة سبعة عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: FM マウンカワ。لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين متابعينا في راديو عنكاوة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. وفي هذا الصباح الجميل يسعدني ويشرفني أنه نكمل الحلقة الثانية الجزء الثاني مع ضيفتنا الدكتورة شذا الخياط اختصاص النسائية والولادة. نقول لها صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة. بالحلقة السابقة تكلمنا عن موضوع، قلنا موضوع من المواضيع الجريئة والمواضيع المهمة في حياة الكل، أنه نتكلم عنها هي الأمراض المنقولة جنسيا. وبدينا حكينا عن بعض مجموعة من الأمراض وعرفنا بعض الأعراض اللي بيها، لكن ذكرتي أنه أكو المرض اللي هو الهيومن بابلوما فيروس اللي هو الـ HPV. هو هذا المرض اللي هو أكثر أهمية واللي هو منتشر.
1: صحيح، احنا فلترنا الامراض، عفوا خفت الميكروفون منك.
0: تفضلي.
1: ففلترنا الامراض ووصلنا الى انه اكو بعض الاحيان السيدات تظل تراجع طبيبتها النسائيه وتظل تشكي من الالتهابات وتظل، فاكو فد شيء خلف الكواليس دا يصير بداخل عنق الرحم، هو اللي دا يخلي الالتهابات تكون متكرره، خصوصا السيدات اللي دا يشكون هسه اللي سمعوني اللي يشكون من الالتهابات المتكررة. لازم هي تفتح عين طبيبتها على هذا الموضوع، لأن مستحيل راح تطيب من هذا الالتهاب إذا مو تلقي العلة الأصلية اللي كامنة في عنق الرحم اللي دا تقلل مناعة هذيك المنطقة ودا تخلي، مو هذول هم من الدكتوري هم عشائر وقبائل وأطياف مثلنا، فمن تقلل المناعة بهذاك المكان راح تجي.
0: اي ده تقصدين على الفيروسات همين عشائر،
1: مو بس الفيروسات، كلها الطفيليات الفطريات البكتيريا هذه كلها، كل من عشيرة
0: تستثني وعائلة. ممكن تستثني مجموعة ومجموعة
1: مثل
0: ثانية،
1: مثل ما نقول احنا الدول بالتاريخ من درسنا الدول اللي تضعف والخلفاء مالتها يضعفون تجي الدول القوية تأكلها وتحتلها، نفس الأبلايد على عنق الرحم. عنق الرحم بي فيروس مقلل المناعة، المنطقة كلها تصير حلوة وإفرازات، وهذه يا محلاها الفطريات من تجي تعيش،
0: فالالتهابات هنا أنا راح تزيد والفطريات تزيد،
1: داعش تدخل وتبدي الحلقة.
0: دكتورة اليوم الحلقة كلها بدأت سياسة.
1: تاريخ وسياسة. والله هو ترى يعني الأخلاق نفسها، يعني يعني أنت من تخلي البكتيريا نافعة راح تبدي تزدهر المنطقة وتبني وتخلي الأمان والهذي وتستمتع بالصحة المستديمة، بس أنت من تخلي المناعة قليلة راح تجي أنواع ما أنزل الله من سلطان، من يصير كوكتيل مع الالتهابات. بس هو يعني قد ما تحاول تروح للدكتورة، والدكتور راح تنطيها للفطريات علاج، وراح تنطيها للبكتيريا أوبر، وراح تطيب فد أسبوع، بس يبقى العدو الصامت جوا الأرض، فترجع ورا أسبوع همين ترجع المناعة تضعف.
0: هذا لأنه ما تم تشخيصه،
1: ما لزمت الحية من رأسها، ما سويت لها الكاتش،
0: يعني مجرد العلاج اللي انخذ هو علاج مؤقت،
1: علاج سطحي، علاج اللي من فحصتها بإيدها وشافت الإفرازات، شافت أنه هذه كانديدا ألبيكانس، إحنا كلنا نعرفها النسائية، نوع من الفطريات، وشافت أنه أكو خضار بالإفرازات أو شافت أي شيء، فخلص قعدت على المكتب مالتها الدكتورة وكتبت الأنتي فانجل وكتبت المضاد للبكتيريا وهذه ومطتيات، حسنت المريضة.
0: بس بعد أكو نوع آخر مو هو السبب،
1: إذا كان الالتهابات راحت وتحسنت خلص يعني المريضة، بس ماذا لو تكررت وتكررت؟ وأني تجيني دائما السيدات رأسا أقولها ها تقول لي صار سنتين، أني صار 3 سنين بهالحالة هذه، بحل حلقة المفرغة. فشون نقطع هاي الحلقة المفرغة؟ إنه نروح قلنا بالباب سمير اللي علينا إحنا، قلنا إحنا الدول المتطورة
0: قبل ما نفوت الباب سمير ناخذ الأعراض، نريد نعرف الأعراض بشكل عام.
1: إذا تريد الأعراض هو قلناها الالتهابات متكررة، تجيك القصة مالت
0: يعني ما يصير عندها حرارة، ما يصير عندها ألم،
1: لا لا لا لا، بس لا مو من هذا، مو مثل الكورونا هذا الفيروس، هذا يتعايش ويا الجسم ويحب يحب البشر أي الحب البشري يظل يعني صاحي وهذه حتى يعيش فترة طويلة ومعمر هو سنين.
0: opportunistic يعني يعيش وياخذ شو اسمه
1: ياخذ فائدته ويدمر المنطقة بس هو عايش ما يعني يعني بالطبقة الأولية بطانة عنق الرحم هو
0: بطانة عنق الرحم
1: وعيش سنين بيها
0: هو ما ينتقل إلى الرحم بالكامل بس
1: لا لا هو يحب عنق الرحم
0: عنق الرحم
1: حب عنق الرحم يحب الجلد هم يعني يسوي ثآليل بالجلد الأنواع اللي قلنا 6 و11 مشهورة والبقية العائلة
0: اللي هي تشبه الزوائد اللحمية
1: الفالول نسمي إحنا بالمناطق الجنسية لأن إحنا قلنا المناطق الحميمة اللي قلنا لأن هو هذا يعني الـ STI الـ Sexually Transmitted Infection اللي هو الأمراض
0: المنقولة الجنسية
1: مدى نحكي عن الثآليل اللي تظهر مثلا بباطن القدم لو على الجلد
0: على الرقبة أو كذا هذيك مو حد هذيك مال مقاومة الإنسولين وأمور أخرى
1: هذيك مو ثآليل زوائد جلدية الفآليل اللي تكون شكلها مثل القرنابيط الزوائد الجلدية مال مقاومة الإنسولين يصير لا يعني
0: زوائد لحمية
1: زوائد لحمية ف فلترناها قلنا أنه أكو عائلة شرسة وأكو عائلة نوعا ما جيدة من هذول الأنواع الكثيرة من الـ HPV الـ Human Papilloma Virus الفيروس البشري الحليمي وقلنا العائلة الشرسة معناها هي الأب الروحي هي الأب اللي يشترك 99% من الـ DNA مالته ويا سرطان عنق الرحم من هذا تجي أهميته أنا ما يهمني خلي تصير التهابات متكررة خلي يظل يعيش بيها خلي مناعتها مرة تنتصر عليه مرة هو ينتصر بس أني أريد ألزمها لهاي المريضة اللي يصير بيها لا سامح الله نهاية عمرها سرطان عنق الرحم كل الشرس كل الشرس استاذ يعني ينطو كيمياوي وإشعاعي واستئصال كل الجهاز التناسلي وهمينا نظل عيننا على المريضة مو مثل الثدي وصلوا يعني ثورات علمية وتطورات بالبي ونشوف
0: نعم.
1: المريضة قبل 20 سنة عندها سرطان الثدي وعايشة ويا محلاها عايشة حياتها طولها بعرضها بينما للأسف سرطان عنق الرحم لا كل الشرس وقاتل
0: يوقع.
1: قاتل صامت
0: قاتل
1: نعم
0: زين قلنا أنه الأسباب مالتها هي بسبب الانتقال بالعلاقة مع أشخاص يكونون مصابين بهذا
1: احتكاك الجلد بجلد نعم هو
0: السبب. احتكاك جلد
1: بجلد
0: بجلد
1: يعني
0: وليس
1: يعني
0: بسبب السوائل المنتقلة بين ال
1: مو هو هم يعني لا لا يعني قصدك يعني عن طريق اللعاب ولا لا لا لا هو احتكاك جلدي حتى هو حتى نفس الفيروس الثآليل هم يعني احتكاك جلد بشيء مصاب يعني مثلا احنا نحكي عن المسابح مثلا اكو انواع تنتشر عن طريق الجلد هاي مدى احكي عن الامراض الجنسيه
0: نعم نعم نعم
1: فالانتقال يصير احتكاك جلد جلد هسه راح تقول لي يعني اذا الرجال لبس الكوندوم او الفلاش نوعا ما ينطي حمايه بس بسبب الممارسات اللي هسه تصير اكثر من من هذه فصار صعب يعني الأورال سيكس وبالهذه هم يعني ينتقل
0: هم يعني ينتقل
1: للأسف فلهذا يعني مقام الواقع
0: يعني هو الرجل خلي نقول إذا كان عنده هذا الفيروس
1: نعم
0: عليه أعراض
1: قد يكون عنده الفآليل تظهر عليه قد يكون عنده هم يعني حرقة بالتبول وإفرازات وهذه قد بس يعني أكثرهم لأنه هو يحب عنق الرحم هذا الفيروس بأخلاقه فنلقي الرجل يعني 90% من الحالات هو ناقل
0: هو ناقل وليس مصاب
1: صعب صعب يعني قليل نقول انه يعني بس يعني يصير
0: اي بس يعني
1: يصير ويصير عندهم حتى سرطانات اسم الله القضيب وسرطان
0: اي بس هو ما يبين يعني ما يبين انه هذا مصاب او يعني
1: لا لان هو الاتراكشن مال هذا الفيروس
0: الهدف
1: هو الهدف مالته
0: الهدف
1: والمعيشه مالته ويلقي نفسه انا بشوف نفسي في عنق الرحم
0: واذا هو الاحتكاك الجلدي
1: نعم.
0: زين اذا مثلا واحد صافح مصافحه مثلا
1: لا احنا يعني بنحكي عن
0: المناطق
1: مو هي 200 نوع استاذي احنا
0: نحكي على العائله
1: الشرسه 1 2 3
0: لا لا عفينا بنكون بدول نحكي على العائله الشرسه يعني
1: لا لا احنا بدنا نحكي عن المناطق الحميمه خلص
0: بس
1: نقطه
0: الاحتكاك في المناطق الحميمه
1: اكو جلدي اكو بالوجه اكو بالهذه يعني ام عندها بوجهها بخدها فالول تجي تبوس بطفلها وتحضن وما ادري ينتقل طبعا ينتقل وش وقت يظهر اصلا من الطفل تنزل مناعته، صارت عنده بلاعيم التهبت، صار هذه ينتهز الفرصة يطلع يعيش مجدة الفيروس. هذا بالنسبة للجلدية. راحة المسبح، المسبح على القاع اكو او لبست حشا السامع يعني السليبر مال وحده مصابه. شايف هاي البسامير اللي تصير بالرجل هي هذه فيروس الاتش بي في، بس من غير نوع، من نوع الجلدي مو من نوع
0: الجلدي، مو النوع اللي احنا بدنا نحكي عليه بالمناطق
1: الحساسه.
0: الحساسه زين. ننتقل على الفحص، وقلتي ممكن نسوي فحص باب سمير او ممكن نسوي فحص الاتش بي في DNA.
1: على كل سيدة متزوجة وخصوصا اللي تزوجوا مبكرا، هذول اللي يتعرضون، لأنه هو أحد أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم. من يقولوا لك سرطان عنق الرحم، هو يقول لك أنه السيدة من وقت تتعرض للسائل المنوي مال الرجل، أو تتعرض إلى كثير من متعددة العلاقات، أو مدخنة.
0: مدخنة
1: أو مدخنة أي. ليش؟ لأنه هو التدخين لازم، يعني يقول لك بالباطنية لازم الذكرى بالأمراض الباطنية لازم يجي سيرته، لأنه يقلل الدم اللي يروح لأي مكان للرئة للقلب،
0: فهذا يقلل المناعة،
1: ولهذا يأخذون أسبرين على مود يزيدون ضخ الدم. فمن من راح يقل الدم راح تقل المناعة، من تقل المناعة تجي الدول
0: تحتل
1: القوية
0: الفيروسات تحتل،
1: فراح يصير المنطقة ضعيفة ومتخلخلة مناعيا.
0: زين. أكو بعض الأمراض هي منقولة جنسيا، مثل نقص المناعة المكتسبة مثل الإيدز، ومرض ينتقل بالعلاقات مع أشخاص مصابين. صح. وهم يعني ممكن هذا المصاب يكون هو يعني مو مريض، هو ناقل، ممكن أن يكون ناقل بفترة من الفترة
1: بفضل مناعته.
0: لكن ممكن الإيدز ينتقل عن طريق حقنة مستعملة يعني بشخص،
1: وكذلك الكبد الفيروسي
0: هي هل ممكن انتقال الهيومن بابيلوما فيروس HPV ممكن أن ينتقل عن طريق
1: الدم؟
0: نقل دم ممكن؟
1: لا،
0: أو عن طريق شكة أبرة، عن طريق
1: للدكتور. هسه أنا دا أتعامل ويا مريضات بيهم من يوم اللي اشتريت هذا الجهاز الكولبوسكوبي، صارت مغناطيس جذب للسيدات اللي، وهذا شيء يعني بوزيتيف يعني
0: إيجابي. طبعا شيء ايجابي هذا حتى
1: زين. بس شلون احمي نفسي؟ هذه لازم يعني، حتى احنا الدراسات الاخيره تقول احنا من نجي عن طريق الكولبوسكوب نكوي عنق الرحم، وقلنا انه ماكو علاج الا فالعلاج مالته هو الكي. فمن نجي نكوي هذه الدخاخين اللي تطلع من الكوي لازم أجيب لها شفاطة، لأن إذا أستنشقها أنا احتمال يصير عندي بالرئة. هاي الدراسات الحديثة
0: هو عن طريق الدخ. هو هذا مو متخصص مناطق حساسة
1: أي،
0: إذا طب الرئة هم يعيش.
1: هذه يعني ترند جديد، أنت كل ما تجيب تكنولوجيا تطلع لك مشاكل بيها، فهذه دا أحكيها على الدكتور.
0: زين يعني قصدي هو يعني لما
1: لقوا أنه يقدر
0: يعني من استنشاقه ممكن أنه يطب بالرئة.
1: أي، فلهذا لازم الدكتورة من منبرك لنايا نقول لازم تحمي نفسها.
0: حلوة من منبرك، حبيتها أشتيد. زين،
1: مو منبر ليش؟
0: منبر نعم. أنا أكيد
1: منبر وان.
0: زين، قلنا أنه لا ينتقل عن طريق الدم، عندنا هذه خوش نقطة عرفناها. كثير من البنات اللي يعيشون سكن مشترك، وهاي رايحة للجامعة وهاي رايحة للكلية وهاي داوم، أو فيتبادلون الملابس.
1: أغلط شيء ممكن ترتكبه بحق جسمك إنه تلبس ملابس غيرك.
0: لا أنا الحمد لله يعني قياسي نادر فما حد يلبس ملابسي، بس قصدي أكو تصير مو يعني ويا مرات تشوفين بنية قالت لها البنطلون عجبني،
1: يتعاركون قبل يوم يتعاركون على التنورة وعلى هذه، بس يعني إذا دخلنا أكثر على الأندروير هي مصيبة.
0: هل ممكن الانتقال عن طريق الملابس؟
1: لا، بس أكو أشياء أخرى تنتقل عن طريق الملابس.
0: أمراض؟
1: يعني أمراض إيه؟
0: يعني بكتيريا؟ فطريات؟
1: بكتيريا مو قلت لك، هي يعني هذه المنطقة. شوف هاي إحنا سبحان سبحانك رب العالمين خال المنطقة ما بين التبول والتغوط يعني الفتحة ما بين فتحة البول والإحليل وما بين المقعد فهي منبع للبكتيريا منبع يعني فأنت يعني حتى التوائم ما يتشابهون بعاداتهم الصحية يجوز أكو واحدة منهم تغسل كل الزين وتنشف كل الزين وطبعا هذا فإراد لهذا موضوع العناية بهاي المنطقة
0: أساس رح نجي
1: والله إراد لنا حلقة من عشر من عشر مسلسل من عشر حلقة بس.
0: احنا مو احنا حتى نطيب يعني الموضوع حقه لانه هذا الانتقال همي انا وثانيا مثل ما تقولين المناعه اذا قلت هو يستفحل اكثر
1: صح
0: فاحنا نريد قد ما نكون نقلل من العوامل الاخرى اللي تساعده انه يستفحل صحيح. مثلا يعني اذا فطريات ماكو فما راح يستفحل بهالسرعه
1: هو منو مصدر الفطريات مصدر الفطريات هو المقعد الخروج حش السامع هو بما انزل الله به من سلطان بكتيريا
0: يعني فضلات الجسم هو
1: فضلات الجسم يعني الجسم الإنسان من أصلا
0: ليش يطردها هذه
1: لأنه هو تخلص منها البول الإدرار نوعا ما شوية يعني
0: أنزك شوية
1: شوية يعني أنظف من هالناحية هذه فمن تجي السيدة أو البنية تجي تغسل المنطقة وراء ما تخرج البراز وتجي تنظف بإيدها من الوراء إلى الأمام ومن الأمام إلى الوراء ورايحة جاية
0: دخلت هذا غلط هذا ليس صحيح
1: سويلينج هذه ده تنشر البكتيريا والفطريات في المنطقة كلها حتى الجلد لهذا نلقي يعني السيدات من تجي أعلمها شون تنظف هاي المنطقة ورا فترة خلاص بعد هذا الملف انغلق ماكو
0: إذن هو جزء من عنده الفطريات اتكيت بعض التصرفات زين هل يفضل دائما تنشيف هذه المنطقة لأن احنا هل يعني الظاهرة موجودة بس مثل ما تقولين اتكيت
1: الفطريات تحب المكان الرطب
0: الرطب
1: أعطيك تشبيه
0: إذن يجب بعد الغسل بالماء الصافي يجب
1: ما يكفي.
0: أيضا
1: ما يكفي
0: تنشيف المكان
1: بالكلينكس ما يكفي.
0: بعد
1: ما يكفي.
0: الماء الصافي
1: هاي أنتو تقومون عادي يعني الرياجيل بس النساء
0: بيكت هذا مباشر ما بيكت
1: لا احنا دا نحكي علم
0: هسه يعني انت ليش تقص فينا رياجيل كل ما تحكين
1: لا مو اني لا جايين حلوين دا انطيك لازم حتى you blessed your life انه انت عندك هاي الرفاهية احنا ما عندنا هاي الرفاهية
0: تمام.
1: احنا لازم نقوم وراها ننشف وبشكل طبطبة حتى ما ننشر هذا حتى بالتنشيف وإذا حبت السيدة أنه تتخلص من الالتهابات تماما لازم تروح بالسشوار تنشف المنطقة لأنه يعني إذا أنت هسه بللت إيدي آني وجيت بالكلينكس إذا تجي عليها ما تشبه هاي إيدي أنشف منها فلازم تكون 100%
0: ناشفة يعني
1: إيه لأن الفطريات كلش تحب الرطوبة
0: زين.
1: جدا يعني أنطيك مثل عفوا النانتيري مالتنا مال الأكراد ليش نخليه برا الثلاجة ونخليه أشهر وما يعفن
0: ناشف
1: ما بي ما ليش الخبز مالتنا مال المخبز لازم نطبقه ونخليه بالفريزر وهذه
0: لأنه يعفن
1: ليش بس لأن
0: بي مي هو
1: المي
0: زين أوكي هل هناك يعني خلي نقول هل ممكن استخدام مثلا الصوابين الشامبوهات البودي لوشن كنوع من زيادة النظافة للمنطقة
1: برأيي أني بعد هالفترة هاي من الخبرة بس ورا ما تخرج البطن واحد يستعمله بس otherwise يعني المي الدافي كافي
0: مي الدافي كافي للغسل بعدين بس. التنشيف
1: أي يعني once a day
0: وبي
1: أتكيت يعني
0: أتكيت هذا لا ما أريد ندخل هاي التفاصيل بيناتكم زين نروح على الموضوع الآخر اللي هو الفحص قلنا بالباب سمير والإتش بي في دي إن إي ياهو تفضلي أنت دائما قلتي مرة بالسنة
1: لا هو إحنا أي سيدة متزوجة لازم تفحص الباب سمير للأسف إحنا غير المتزوجات ما نقدر نسوي لهم
0: اللي هو المسحة
1: الباب سمير بشقيه بجزئيه السلايد يعني الجلاس السلايد اللي نفرش عليه حتى نشوف التغيرات بالمختبر تحت الميكروسكوب والفرشة اللي نكسرها وناخذ بيها بقايا الخلايا ندزها للمختبر الجيني حتى يشوف لنا الدي ان اي مال هذا الاتش بي في، مو بس يشخص لنا يقول لنا اكو فيروس هذا النوع من الفيروس ويا نوع من
0: الرقم ماله
1: 11 56 16 وال18 خصوصا 16 و18 نوتوريوس اللي سيئه السمعه. فهذولا من تجيني اذا طلع ماكو عندها سلبيه يعني هذه هم دائما النساء يعني من اقولها النتيجه سلبيه تفز، يعني بالعكس هي السلبيه هي الزينه. اذا جتي نيجاتيف ماكو
0: نتائج سلبيه
1: ترجع ورا 3 سنين تسوي الفحص.
0: نتائج سلبيه وليست سلبيه نفسيا.
1: نعم ليست يعني اجتماعيا سلبيه سلبيه طبيا نيجاتيف، فما يعني سليمه من الفيروس، فمعناها انه راح ترجع تلزم سره ورا 3 سنين تاخذ الباب سمير مره له. اما اذا طلع بوزيتيف فنشوف هل هو من العائلة، طبعا نقرأ ويا التغيرات اللي بالخلايا صايرة، إذا أكو تغيرات بالخلايا والتغيرات يعني جدية يعني يراد لها قاعدة ويا المريضة، فلازم نروح بعدين للكولبوسكوبي، ناظور عنق الرحم. ناظور عنق الرحم هو ما يشبه الناظور مال البطن وناظور الرحم الهستروسكوب واللابروسكوب، لا هذولاك يعني جراحة يعني عميقة، بس الكولبوسكوب هو عبارة عن ميكروسكوب
0: يعني
1: ما يصير يطخ المريضة، أنا بس أشوفني
0: شون ما يطخ
1: يعني ألزمة هيكي وأباوع بعنق الرحم
0: ما يدخل،
1: بس هو كلش معقد
0: ولا يدخل الـ
1: لا يعني أقرب من عنده بس ما يطخ جسمه.
0: إذن ميكروسكوب
1: كولبوسكوب نعم. يسموه كولبو يعني عنق الرحم باللاتيني. فالكولبوسكوب أنا ومحاليلي نروح ناخذ المريضة رأسا من تنظف من الدورة ناخذها اللي طلع عندها تغيرات وعندها
0: هذا فيروس. لازم بهذا الوقت بعد الدورة مباشرة.
1: ليش؟ لأنه أنا عندي 3 أسابيع راح أتشوي المنطقة، راح أدمرها المنطقة، فعندي 3 أسابيع for healing يعني ما يجي الدم wrong side مال الدورة. يعني للأسف أكو أشوف مريضات يعني يكون وثاني يوم الدورة زين هذا يعني إجا هذا الدم راح يكون
0: راح يفتح
1: مرت اللخ شو اسمه لا وبي أنسجة ميتة من بطانة الرحم راح يكون مرتع للبكتيريا ميديا وسط جيد لنمو البكتيريا والمالتيبليكيشن مال البكتيريا.
0: إذا راح تسوين الكولبوسكوبية وللفحص
1: والعلاج
0: إذا
1: لا أني من وصلت الكولبوسكوب يعني تحتاج علاج يعني قولا واحدا وفصلا عدها الـ HPV
0: إذا
1: تغيرات وديتها للكولبوسكوب.
0: إذا هذا الكولبوسكوب اللي هو قلنا عليه الميكروسكوب أو المجهر هو حتى تدخلين تعالجين يكبر لك
1: أكشف المناطق اللي
0: راح تكوي
1: اللي صاير بيها المكان
0: يعني العلاج يتم بالكوي.
1: أي بس مو أي كوي هذا اللي يصير بالعيادات، لا لا لا هسه راح تشوف انه هذا الكوي اللي يصير بالعيادات.
0: لا انا ما اشوف، راح تحكي لي.
1: لا انت اكيد سامع من خالاتنا وامهاتنا انه كويت وهذه وهذا ربش، هذا ما له علاقه بالعلم.
0: شنو الربش يعني؟ شنو هو اللي دا يسوي غلط
1: انه اني اجي اباوع عنق الرحم اجي ادمره بالكوي بالعياده بعيني مدى اباوع
0: بدون ما يشوف
1: واصلا من برا، لأن مؤذي كلش هذا الكوي اللي أنا راح أسويه بالكولبوسكوب هو عميق وقشط ويعني طول.
0: طبعاً تحت بنج موضعي راح تنطين؟
1: والله حاولت كلش، المشكلة أنه بكل العالم اللي ينطبق على كل نساء العالم ما ينطبق على العراقية، يعني دا أضطر أخذها للعمليات، ومن أخذها للعمليات دا أصعد الكولبوسكوب وياي همين اللي هو جهاز كل عدسات كل شخاف عليه ويا قلبي، يعني اللي ينقلوا لي الكولبوسكوب أنا وياهم ينقلون قلبي فيعني مدى يتعاونون ويانا أخ ومدى وهذا الليزر مرات نستعمل مرات نستعمل تجميد
0: فإذا
1: أقل حركة أقل هاي
0: فإذا دا تضطرين أنه تدخليها للبنج
1: أو ننطيها فتشي يعني يساعدنا، بس هو كل العالم يسووا بدون بنج.
0: بدون بنج
1: زين، عملية هي دي كلينيك يسموها.
0: أوكي، يعني هي عملية قشط رح تشيلين الطبقة.
1: أني ومحاليلي أخذ محلول أسيتيك أسيد اللي هو مثل الخل 3% فتشي مخفف، وأخذ الأيودين بوفيدون وياي، ونبدي. شايف أنت من تخلي البيضة بطاوة حارة شون رأساً يصير البياض يتحول لونه بالضبط ويا الأسيتيك أسيد، اللي من أحط القطرة مع الأسيتيك أسيد رأساً الخلايا اللي بيها الفيروس أو اللي مدمرة بالفيروس رأساً صير بيضة.
0: أنت هاي اللي تصير بيضة؟
1: هذه هي التارجت مالتي، هذه أقشطها قشط قشط. أول الجهاز الكوي الكهربائي يكون هيك مثل الليب، صاير مثل الواير، فأقشطه يطلع دم، أنشفه، أرجع مرتلخ، أخلي أسيتيك أسيد، أشوف العمق، أكشف.
0: هل هذا الكشف معناها هو بس هاي الطبقة لو معناها الطبقات الجو همينة؟
1: مو هو الدم يجي رونك سايد، فلازم ننشفه ونقعد شوية ننتظر ونعيد. وراها نعيد الأسيتيك أسيد إلى أن أوصل إلى منطقة
0: صافية
1: مدى تصير بيضة. ما أكتفي ما أكتفي، أرجع أطيها القطرتين ثلاثة من اليود. هسه بالعكس هالمرة الخلايا الزينة النظيفة ما بيها فيروس راح تنصبغ جوزي، فأقول إنه بهاي المنطقة وأوقف.
0: أي يعني هذا إذا كله صار جوزي يعني هسه كلهم زينين.
1: مرات أشوف مناطق يعني كلش مشبوهة، يعني مو بس صارت بيضة وإنما صار بيها punctuation، يعني تحببات، صار بيها مثل موزايك الحائط،
0: يعني قصات و
1: فتشي مشبوه. هذه عندنا punch biopsy نسميه، ناخذ بقد التمناية حبة الرز ناخذ عينة وندزها للمختبر.
0: من شنو تخافين بهاي الحالة؟ يكون صاير يعني
1: نخاف من التغيرات، لأن احنا من ناخذ بالفرشة ناخذ عشوائيا، يعني المنطقة كلها يجوز جوة، لأن عنق الرحم هو 3 سنتيم، احنا دا نبحر دا ندخل جوة جوة التيوب كله.
0: هل يفرق مكان عمق الرحم من سيدة إلى أخرى؟
1: اي والله ماكو عنق يشبه الأخ، ماكو أنواع وأشكال. بس هو يعني الفكرة
0: بنفسك قاعدي دوري وين
1: عافية، وأكو من حي على الصلاة أول ما تشوفه يعني مبين هذا مو هيلثي ومو هذا، يعني هي تقول لك تعال سوي لي باب سمير.
0: أوكي،
1: فلهذا ما يفيد. يعني إحنا السيدات تفتخر قبل إنه أنا 10 سنين ما رايحة طبيبة نسائية، واو شنو هال، يعني إنه أنا ما محتاجة
0: بطلة
1: أنت. لا مو هيك، احنا مثل ما نرجع بودكاستنا الاول نقول انه عندنا نساء احنا الثدي وعنق الرحم رايحة طبيبة نسائية، واو شنو هال، يعني انه اني ما محتاجة
0: بطلة
1: انت. لا مو هيك، احنا مثل ما نرجع بودكاستنا الاول نقول انه عندنا نساء احنا الثدي وعنق الرحم ما نتركهم للصدفة.

0: يعني تقريبا 40 يوم من ضمن هالدورة هاي هيك
1: ناخذ 40 يوم
0: اي
1: مو شوية 40
0: لا والله مو شوية فأثناء احنا دائما نسوي تداوي ما يوجع ما هالقد الألم شوية. بس اي بس مو هالقد بإحساس اللي يجيبهم الإفرازات والماء يعني انت من تنشوية تطلع سوائل يظل هاي الإفرازات كلش مزعجة فأجيبهم كل أسبوع أسوي لهم تداوي مثل المساج باليود وهذه حتى ننظف المنطقة نعقمها من هناي أريد أستغل الفرصة أنه أكو سيدات هواية يجيبون طبيعي فالمهبل يكون عندها متغير شكله فمرات جلسة الكولبوسكوبي خصوصا إذا سويناها بحركة ذكية أنه نسوي لها تجميل للمنطقة هم يعني أحسن حتى شنو احنا كوين المنطقة والمنطقة بيها فيروس والمناعة عندها ضعيفة وفوقها هالولادات الطبيعية خلت المقعد يصير كلش قريب من المهبل ماكو هذه المسافة بالبرينيوم فنستغل فرصة حتى نرجع الخلقة كما كانت من بنية
1: اذا ممكن ان تسويها بنفس الجلسة
0: نقدر نسويها بنفس الجلسة يكون اذكى هذا
1: خياط
0: مبلي يعني تصنيع هذا فتستفيد كلش يعني الملف مال الالتهابات تغلق السيدة
1: زين هو سؤال ولو ما له علاقة بموضوعنا بس ما دام بودكاست احنا نسأل انت شو راح تعرفين انه هذا راح يرجع الحجم المطلوب
0: قياسات اكو طبعا
1: ها يعني تفصلي تفصيل
0: ايه ايه ايه لا لا
1: يعني مو نخيط على على النظر
0: لا لا لا دراسة
1: يعني مثلا نخيط هذا يكفي
0: والانتيريور ريبير هذا موضوع اخر وبي دراسات وعلم ونرجع نقوي العضلة مال المقعد ونرجع نشد المثانة وزاويتها لازم تكون
1: شلون تقوي العضلة بالعملية لو قصدك بعد العملية
0: الليفيتر اني هي العضلة
1: يعني قصدك تسحبيها
0: لا هي مثل بيرس سترينج نسوي فد هذه ونشده فترجع يعني مثل انفتاق العضلي مال البطن تكون مفتوقة العضلة يسموها فتق
1: الفتق
0: هذه شلون يشدها طبيب التجميل
1: بالخياطة
0: سر المهنة تريد
1: لا احنا بس ردنا نتعرف لا باختصاصي بعيد للخافين احنا مو بهذا المجال بس القصد ممكن اجراء عمليات تجميل المنطقة ايضا في هذا الوقت
0: على قولت الكردي بيكوا يعني دوشش نحللها مشكلة الالتهابات لأن أكثر الالتهابات بعدين تجي النوبة من المقعد وتقول لك المريضاني ما استفيد
1: ها بسبب أنه صار يعني توسع
0: تغير شكل المنطقة الخلقة مالتها تغيرت يعني إذا أنت ولو مو خوش مثل يعني بالنسبة للعيون هو يقول لك العين من تلتهب وحدة لازم اللخة تلتهب بس يعني خلينا نطي أنه
1: مثل عام
0: أي مثل عام إذا أنا عندي هاي العين هيك مقلوبة يعني الجفن الجواني مفتوح فتتوقع أنه راح يصير التهابات لأن هذا الجلد النسيج المخاطي المفروض ما متعرض لل فراح يلتهب فراح شقد ما أخذ قطرات شقد ما نفسه أبلايد جو على المهبل
1: مفتوح
0: فإذا هو مفتوح المكان راح يتعرض للالتهابات من أرجع كل شيء بمكانه الطبقات فأكيد أكيد راح يحافظ على مناعته وكل شيء يرجع بمكانه أحسن
1: زين إذا لم يكن عند السيدة التهابات وطلبت عملية التصغير بسبب الولادة الطبيعية جتي والنظيفة لا إفرازات لا التهابات
0: حقها.
1: قالت لك عاني هذه شو اسمه صار عندي توسع
0: حقها اي طبعا لان اكثر السيدات اللي يجيبون طبيعي كثير يعني خالاتنا وامهاتنا بيبياتنا ينهون حياتهم يلبسون حفاضه بالاخير من بسبب السلس البولي
1: هاي لما يكبرون بالعمر
0: اي طبعا لان الكولاجين يقل
1: الاربطه والاوتار والعضلات شويه
0: والحلو انه يعني تفخر السيده انه اني القابله جايبتني وما فتحتني التوسيع مال الولاده وكانما احنا الدكتورات عندنا عداوه ويا المريضه من نسوي لها توسيع الولاده قبل كانت القابله مثلا يجي راس الطفل شلون هي تخلي يعني هذا المكان شلون تخلي راس مال طفل اللي هو 10 سنتيم واكثر يطلع من عنده انه من يتقدم الطفل دا يريد يتقدم دا يريد يطلع هي ترجع لا ترجعه
1: ها الدفعه
0: ترجع يصير مباراه هو يتقدم هي ترجعه فهي بهذه الطبه والطلعه دا تطقطق اللاستيكات مال المنطقه
1: نعم
0: كلها
1: نعم نعم
0: دا تدمرها للمنطقه فمن يطلع بدون جرح ما يكون مأذي هذه بس تعال شوف المكان بعد ما يطلع البيبي
1: أيه.
0: راح يكون

0: كلش متوسع وكل فاقد
1: المرونة
0: الإلاستيسيتي مالته. نعم، بينما من نفتح الفتحة مال الولادة احنا من يصير البيبي نعرفه يعني في منطقة توصل انه صعب. لازم ينفتح الفتحة كأنما انت عندك تنورة دا تفتح السحاب مالته تطلع جسمك منها وترجع السد السحاب
1: هذا.
0: فنحافظ على منطقة وعلى مطاطيتها وعلى مرونتها وعلى القوة مال الأربطة هناك. ولو هي الولادة الطبيعي حتما يعني بضرس قاطع نقول يعني تأثر على المنطقة يعني. ولهذا هسه نشوف كثير من السيدات يطلبون القيصرية. يطلبون القيصرية يقول لك أنا ما تسوى علي، أنا دا أجيب طفلين ما أريد مثل قبل بيبياتنا هذه الحجم العائلة الكبير.
1: نقدر نستنتج من كلامك هذا اللي تجيب قيصرية احتمالية أنه تصاب بالفطريات والالتهابات أقل من الوحدة
0: بعوامل إذا راعت العوامل التنظيف والهذه. لا طبعا نسبة السلس البولي ونسبة هذه يعني احنا ما نريد من منبرك مرت الأخ نشجع على الولادة.
1: لا لا احنا نشجع،
0: احنا لا نشجع هاي ولا هاي
1: يعني. نحكي يعني احصائية يعني
0: احصائيا
1: القيصرية
0: يعني خصوصا اذا المرة جايبة خمسة وستة اطفال يعني انت حتى المثانة توقع، حتى المثانة يعني تنزل ويصير يعني عندهم مشاكل حقيقية السيدة.
1: تمام أعزائنا المستمعين، أنا نسيت أبلغكم أنه أرقام هواتفنا مفتوحة للاتصال على رقم 0750-3800 مكعب تلافة، وعلى الأرقام 0773-3800 مكعب تلافة. وفي نهاية الحلقة كما هو معتاد سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة بزراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكة وشارع المنتزه. نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم.
2: انتوا عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه

0: أعزائنا المستمعين، عدنا وياكم لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم وموضوعنا الأمراض المنقولة جنسيا مع الدكتورة الاختصاص دكتورة شذا الخياط اختصاص أمراض النسائية والولادة والعقم. دكتورة، قبل الفاصل تكلمنا عن التجميل هذه المنطقة أثناء مرحلة العلاج، وقلنا ممكن أنه يصير تجميل بدون علاج، يعني هي ما عندها فيروسات، ما عندها التهابات، ما عندها فطريات، بس قالت أني هاي المنطقة أريد تتصغر، والتصغير هنا أنا ممكن أن يندرج تحت عملية الوظيفة، لأنه لأنه ده يرجع المنطقة لمكانها مثل ما قلتي للإدرار والهذا، وأيضا للنظافة يعني للحماية من الأمراض، وأيضا هو أيضا للتجميل، لكن ممكن أن نأخذ شق آخر.
1: نعم.
0: ما دام هو ده تسوي تجميل وده تسوي تجميل، كثير من الفترة الأخيرة نسمع عن صيحات أنه اللون الأسمر وتبديله إلى اللون الوردي، ويعني بصراحة هو هذا شيء
1: ترند.
0: أي.
1: صحيح.
0: هو أكو هذا، هل هذا صحيح ولا هو بس أكو إعلانات عن الموضوع وهو يعني شكلا؟
1: أستاذي العزيز، والله شوف، يعني هو طب التجميل طب يعني محترم وطب يعني إلى وزنة بالهذه، وطب يعني من يعطى إلى من هو مؤهل، يعني ينقل المريض من مكان إلى آخر. كم من العمليات اللي سويناها ورجعنا المريضة ودت تعيش حياتها بعد ما كانت تلبس حفاظة، وبقى كان صارت مسيطرة على التدرر. كم من السيدات اللي كانت تعاني من
0: التهابات وأفرازات
1: هذا هو الطب، هذا التجميل، التجميل اللي يستحق أنه تفوت به. لكن بالنسبة للإسمرار والمنطقة والهذه، أولاً أريد أقول لك الإسمرار مال الجلد هو عبارة عن مقاومة إنسولين، وليس يعني
0: وليس أوكي. لون وليس صبغة.
1: بعدين هذا فد كلام يعني جدا يعني يخلي السيدة، يعني المفروض السيدات ما يقبلوا أصلا، بس ما أتصور الرجال وراء هذا الموضوع. أتصور هي المرأة هي اللي دا تجلد بنفسها ودا تخلي فالتابو أو ستيريوتايب،
0: لأنه هو مو نابع من عندها، ترى هو لأنه موجود على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: عمل من لا عمل له.
0: أي ما الفرق إن شغل
1: في حيث أننا نعيش في عالم الفذلكة والفذلكة،
0: بحيث واصلين إلا أنه لونه أسمر أو لونه جوزي
1: زي
0: أو
1: زي هذا أولا كلام عنصري، يعني أي واحد هسأني إذا أجي أقول هذه سمرة وهاي شقرة وهاي مدري إيش، هي بالأغاني العراقية هذه، بس هو كلام عنصري.
0: نعم نعم
1: زين
0: نعم.
1: هذا يعني مبين هاي البنية سمرة، فمنين راح تجيب اللون هذا اللي أنت ببالك؟ يعني لازم يكون لون شفافها غير شكل عن هاي، يعني هي ألوان، والحديقة حلوة
0: متنوعة الألوان،
1: ألوان ورودها المتنوعة.
0: هذا وإحنا في حال واحد، في حال واحد أدى حديقة مو وردة واحدة.
1: فأنت اختار من البداية، اختار من البداية
0: الجرجرتيني للموضوع هذا.
1: المهم
0: يكون عنده حديقة
1: بها أربع خمس وردة. أولا إذا سيدة بيضاء البشرة أو فيري سكين وتشوف المنطقة بدأت تسمر، فهاي معناها عندها مقاومة إنسولين، مو تجي تقعد تمكيج أو تصبغ المنطقة وتوردها.
0: هل هو عملية صبغ؟
1: حتما حتما، لو يا أما يزيدون مثل الشفاه، يزيدون اللون، يا أما مثل التاتو، يا أما مثل يعني هو فتشي أرتفيشيال، فتشي صناعي. أما إذا من طبيعتها هي تسترجع لونها بعد ما اسمر المكان، فلازم تقطع الكربوهيدرات، ولازم تسوي صيام متقطع، ولازم تنام صح، ولازم تلعب رياضة، لازم تغير أسلوب حياتها.
0: إذن هو هذا اللون هو ليس لون، يعني
1: مو إذا هي كانت شيء وصارت شيء، فهذا معناها أكو فد عامل دخل بالمعادلة اللي غير المكان، وهو أغلب يعني 100% هو مقاومة الإنسولين. أما هسه الفيلر ترند والبوتوكس البوتوكس، يعني البوتوكس احنا مرات نزرقه في منطقة ما بين الحليل والهذي حتى نعدل الزاوية مال سلس البول، يعني يفيدنا كبوتوكس، وهذه يعني يفيد المنطقة.
0: البوتوكس علاجي يعني،
1: علاجي هذا، وليس مثل ما البوتوكس يصير للمناطق اللي تتعرق، مثل ما يصير البوتوكس للمناطق اللي توجع بالشقيقة. هذا علمي،
0: هذا علاجي، بوتوكس علاجي
1: وليس تجميلي. نعم.
0: زين، بعد هذه التفاصيل كلها سويت العملية، نرجع إلى موضوعنا الأصلي، سويت العملية بالجهاز المجهر وقشطي المكان، ويراد لها 40 يوم، وكمل
1: صارت زينة.
0: بعد ما تصير نهائيا؟
1: لا، منعوفها هذه، لأنه صار عندها يعني ملف عندنا سابقة، يعني ورا 6 شهور نرجع نعيد البابسمير. للأسف هذه ما تلزم سروية البقية 3 سنين. هذه هي المريضة اللي راح يصير التركيز عليها. نعم، لا 6 شهور ونشوف، إذا رجع سلبي يعني قصدي ما أجى فيروس ولا هذه والأمور طيبة، ترجع تلزم سروية جماعة ال3 سنين.
0: ال3 سنين، وإذا
1: أذروايز طلع فشي هم نرجع نعيد الكوبوسكوب.
0: تقدرين تعيدي هذا؟
1: منعوفها نهائيا إطلاقا. هذه هي التارجت مالتنا، الكاج. احنا اهم شيء ما نخليها تفوت بدرب الندامه. احنا نرجعها لدرب السلام.
0: جتك وحده وطلع نتيجه الخزعه اللي اخذتيها اثناء المجهر، وانت قلتي اذا شفت منطقه منقره ومحفره اخذت قطعه دزيتها المختبر، طلع عندها سرطان عنق الرحم
1: او ما يشابه، خلينا لان هو مراحل كذا، سي اي ان
0: ما يشابه او اكتشفتي عندها، شلون راح يتم التعامل هنا؟
1: الاسكاس يسموها، يعني هذول لازم نسوي لهم تفريغ العنق الرحم، ناخذ فد يعني نخلي عنق الرحم بس هيكل، اي كون، نسوي مثل القمع، نقصه كله ونذبه. اي والله هذول يعني خصوصا اللي ما مكملين عوائلهم لازم نحافظ على عنق الرحم، واثناء الحمل بالمناسبه كلش تحتاج الربط عنق الرحم، لان عنق الرحم هو كلش مهم يلزم الحمل. فهذه يعني تقريبا فقدت الكفاءه مال عنق الرحم، فلهذا احنا لازم يعني نكون حريصات ما نوصل الشغله.
0: زين، طلعت مكمله عائلتها وقالت انا بعد ما اريد اطفال، وشفتي كانسر عندها بعنق الرحم.
1: إذا كانسر لا، أكون أشرس من الشرس، يعني نشيل كل شيء، نشيل الرحم والمبايض، لأن هو سيستم واحد يأخذ من الأخ. وقبلها احتمال ناخذ رأي دكتور الأونكولوجيست، وبعدها همينا ونظل نتابعها ونسوي البيت سكان، نشوف إذا صاير ما يعني لا تروح، هذا درب الندامة.
0: هو ممكن
1: احنا هذا ما نريدها توصل أصلا،
0: ممكن تنتقل إلى أعضاء أخرى غير
1: حتما، مثل أي سرطان، مثل أي نشاط يروح، من يدخل السيستم بعد هذه المراحل الستيج 1 و 2 و 3. هاي
0: متى يمكن القول بأنه تم التخلص نهائيا عند هذه المريضة التي كانت مصابة وتخلصت نهائيا؟ هل بعد الفحص الثاني اللي بعد 6 شهور فحصتيها
1: ليش هو احنا نعوف نفسنا؟ لا، احنا ما نكون نهائيا، النهائيا هي من صار عمرها 65، خلص نهد ايدها بعد المرض. اي بعد ما نقوم نسوي لها باب سمير. وإلا إحنا دائما كل 3 سنين بابسمير، كل 3 سنين بابسمير، من عمر 21 سنة إذا متزوجة إلى أن تصير 65. من تصير 65 ما أدري ليش 65، يعني
0: ما أدري معناها،
1: معناها لا يعني قصدهم معناها المرأة عاشت خلاص ما جبها، وإذا لا تموت مو مشكلة.
0: لا مو هي، لا
1: ما أعرف العلماء يعني شنو فكرتهم، إنه ما راح تنصاب هي، راح يعني أكيد راح تنصاب إذا وراء 65.
0: أيه.
1: بس الكتاب يقول هي شيء لل 65 ونوقف بعد ما نسوي بابسمير.
0: تمام. زين، نحكي على موضوع اللقاح. يقول لك أكو لقاحات ضد مجموعة من الفيروسات.
1: كل السيدات العراقيات الفاضلات المتزوجات لازم يعرفون هذا الموضوع، أنه أكو شيء اسمه جاردي سيل، الجارد سيل، الحامي الذي لا ما ينقط ولا نكتة، سيل ويل سيلد يعني. جاردي سيل هو اسم لقاح الـ HPV. الجارديسيل هسه هم تطور من نفسه وصار جارديسيل 9، من 9 فيروسات ينطي حماية.
0: الشركة من ضمنهم؟
1: طبعا الجارديسيل كان الابن الأولاني أو الجد خلينا نقول مو الابن الأب الأولاني الجارديسيل بس من أربعة اللي هو الستة والدعش مال الفآليل والستعش والثمنتعش السيئة السمعة النوتوريوس هذولا كان ينطي. هسه ناين والله ما حافظ هذه بس هي الأربعة هذولا من ضمنهم بالإضافة لكم واحد من الشرسين همنا أضافوا لهم.
0: هذا تنصحي قبل الزواج لو تنصحي بعد الزواج؟
1: الدول اللي عندها بروجرام مثل استراليا مثل بعض الدول الأوروبية ينطوه قبل ما الطفل يفتح عينه على الجنس أصلا ينطوه بعمر 9 سنين إلى 12 سنة مدى يعرف شي أخذ. والحلو بي انه كلش زين يشتغل عليهم
0: كلش ما بي اعراض جانبيه لا على لا واحد عمره 9 سنين يعني عادي طبيعي
1: لا لا لا اذا مثل الحراره خفيفه واحيانا ما يصير. والحلو بي انه جرعتين فقط
0: مدى الحياه هو بالجرعتين
1: يعني ما يحتاج يجوز جدد. يجوز بال 25 سنه هذه ياخذون فد بوستر وحده
0: جرعه منشطه
1: مثلا يعني ساندة. لكن احنا الكبار ما يشتغل علينا كلش يشتغل اقل من 50% بس لا بأس همينا ان ناخذه لان تلحق نفسنا.
0: يعني قصدك من ناخذ بعمر صغير
1: يجيب كفاءة اكثر وبجرعة اقل بينما احنا مثلا بهالعمر ناخذ 3 جرعات جرعة الصفر وجرعة ورا شهر وجرعة ورا 6 أشهر
0: اللي هي المنشطة. زين هاي الجرع نفس الكمية كلهم
1: كلهم نفس الكمية بس بالأطفال أحسن. أقعد أسأل مريضاتي اللي مصابات بالHPV بعد ما ناخذ وصلة البتشي والهذه طبعا السيدات كلهم اللي تجي من تجي بوزيتيف النتيجة إيجابية عدها فيروس تبدي تبكي تقول أنا عندي سرطان رحت على جوجل وقريت والشات جي بي تي وقال لي سرطان هذا. طبعا هذا لازم ناخذ النهاية الوصلة انه نقعد ري اشورنس ونهديها انه هذا مو سرطان وهذا انت من المحظوظات انه عرفتي
0: قلبك ما خلاص.
1: والله اني المشاكل ممكن نطلع برا الموضوع شوية. اكو نكتة مال فد واحد بالضبط هي تصير بي بالعيادة مال فد واحد يعرف جيرانه كلش عصبي ولسانه سليط ف أم هذا الطفل خلينا نقول 10 سنين قالت له روح جيب الأوتي منهم اطلب لي الأوتي منهم. هذا بالطريق دا يصعدهم شقة وفوقهم جيرانهم فبالطريق فتح الباب قال وهو هسه راح أدق الجرس وراح يطلع لي أبوهم وراح يقول لي شو تسوون ودير بالكم عليه ولا تخلوا على الهدوم الملونة وراح ودير بالكم لا يوقع من إيدكم ولا ينكسر الأوتي وما شو. فدق الجرس طلع على الأب قال هيجي من أبوكم لابو الأوتي مالتكم. فأني نفس الشيء صار بالعيادة عندي أقول راح تجي البوزيتيف راح يصير المن الصعبانيات والهذه والمحن راح نبدي بهذه إلى بعدين أقول لا والله لازم أسوي الباف سمير شو أسوي يعني ما أقول ما أسويها. ومشاكل أخرى إنه هذا منين إجاني هذا من زوجي إجاني وتشات جي بي تي قال وتبدي مشاكل عائلية ونبدي نطبطب على المريضة ونقولها ترى أنتي ما يصير وخصوصا يعني من مدى أقدر أقول إلا منبرك من منبرك يعني السيدات اللي أنتي يعني معتمدة 100% ماديا على زوجك بأي وعندك عائلة وعندك مؤسسة بأي شيء تجين الطالبين أنه تفلشين هاي العائلة لأنه جابتش الـ HPV. إحنا عدنا عنق رحم السيدات ديري بالش على عنق الرحم وسوي الباب سمير وروحي بالهاي وخلص هذا الموضوع ما إلى علاقة بعلاقتك بزوجك. يجوز من إصابة قديمة صار يجوز من يعني من شيء آخر يعني مو قبلك يعني كان عنده علاقة. أنت ما يصير تجين تحكمين زين وما يصير تدخلين الدكتورة
0: هم رجل
1: سنين
0: سنين يعني 20 هو مو سنة. حار بحار
1: لا لا لا لا لا لا لا لا مو معناها أنه ها أنت البارحة لا لا لا لا ما له علاقة
0: يعني, يعني حش السامع حش المستمع هو كان مهتلف قبل ما يتزوج
1: مثلا
0: وورا الزواج استعدل
1: زين
0: قال خلاص
1: استاذي احنا بسبب الحروب وبسبب الاشياء ايش قد اكو ارامل وايش قد اكو مطلقات وايش قد اكو يعني السيده يعني داخل المؤسسه الزوجيه ده يصير تعدد بال
0: ها يعني هو يجوز متزوج زوجته
1: عند زوجته السابقه عندها زوجها خانها مثلا وطلقت وهذه والنقله
0: هو يبقى عنده
1: وانت شوف الخوارزميات اللي ده تصير وهذا شيء قديم قديم قديم التاريخ يعني
0: زين هو لا ينتقل بالولادة يعني لا ينتقل من الأم المصابة للطفل
1: للطفل طبعا إذا السيدة حامل وعدها الفيروس لازم تجيب قيصري لأن ينتقل ينتقل إلى
0: وإذا خطية وإذا جاب الطبيعي
1: جاب الطبيعي هذا البلعوم مالته كله صار تآليل وكله خصوصا إذا 6 و11 مصيبة يقعد طبيب الأنف وأذن حنجرة يقعد يكوي بيبي تخيل الطفل نفاس يقعدون يكوون به وهاي مصيبة مصيبة وإذا راح للرئة يعني مو هو همين يصير بالمجاري
0: التنفسية
1: وبالفم وهو همين بسبب يصير سرطان البلعوم وسرطان اللسان وسرطان الحنجرة
0: هاي رادنا حملة توعية هاي يعني احنا فتحنا حلقة جرت حلقتين
1: أيوة الموضوع جريء الموضوع جريء كل ما اروح القناة اريد احكي بيه يقولوا لي لا دكتورة لقينا غير موضوع
0: لا لا ما موضوع علمي احنا ما دنا نحكي في شيء معيب ولا دنا نحكي
1: اول بودكاست قلنا انه احنا الى متى نختل وراء اصابعنا ما يصير لازم لازم كل سيدة متزوجة تعرف أكو هذا الشيء على الأقل تعرف هذا الشيء ما يصير أني زيرو معلومات وأجي أحكي وياها فد موضوع كبير هي شيء ما راح تستعد تقول أوه شنو هالدكتورة تروح يا مو يا معافوني المريضات لأن ده كلام كبير قوي دكتورة أنا عقلي ما يتحمل روحي شنو بعدين تكاليف الفحص الدي إن أي مكلفة أنا هاي وين ده توديني دكتورة هاي تدور تجارة وتدور
0: حشاش لا لا لا
1: لا مو هم أبسط عندنا شيء أبسط شيء عندنا التسقيط من تسقط المشروع إذا أنا ما كوفد شيء مثلا بالحكومي يسندني وهذه يصير
0: دكتورة المشكلة اللي صارت من الناس قامت تتفرج السرعة هذه بالسوشيال ميديا
1: نعم
0: قام يشوف بيت ينبني بثلاثين ثانية وقام يشوف زرعات مال أسنان تنحط بخمس ثواني وقام يشوف البنية تتجمل بنص دقيقة
1: عبالهم هي هاي
0: وزنك يذوب من 130 إلى هذا في
1: دائما إحنا هسه قمنا نريد نروح بصاروخ للأشياء
0: من تقول للواحد أنت تعال خلي لك زرعة وتعال أنا ورا 3 أشهر خلي لك عليها سن يقول لك أنت اشتحكي يا معود البارحة شفت ريل بثلاثين ثانية خلص دكتور فلان حبيبي هاي مو حقيقة يا ناس احنا ترى
1: نحت هو احنا نحت يراد له ديديكيشن يراد له صبر يراد له
0: يراد له دقه ويراد له متابعه وعنايه احنا اسهل لنا انا مو اسهل لي ب 30 ثانيه اخلي لك زرعه واخذ حسابي وانت تخلص واني اخلص او انت تكملين شغلك مو
1: فعلا
0: لكن احنا لمصلحتك هذا الوقت هذا التعب
1: ما يجي مثل الاصلي اللي انت عندك انت حافظ على الشيء اللي عندك
0: فاليوم
1: لهذا تشوف انه يردون راسا ابر التنحيف يروح قسم عده يروح
0: يعني فلهذا من واحد تطلب من عنده فحص او تطلب من عنده كذا قاموا يستصعبوها مع الاسف صارت الثقافة
1: لا هو نفس هذه نفس هاي السيده اللي تريد انه بسرعه تضعف او بسرعه ألقي لها الحال او ما تريد تصرف على الدي ان اي مال الباب سمير هي نفسها شوف بحياتها شقد ده تشتري أشياء ما إلها قيمة وأصلا مو بس ما إلها قيمة لا ده مضرة مثلا ده تدخن ده تنرقل ده تاكل شيبس ده تشرب بيبسي ده تقعد بمطاعم وتصرف على أكل
0: ما عدا الفلر ما عدا الكذا ما عدا الكذا
1: أنا ما أريد أصير يعني أحكي كلام قليل الأدب وأقعد مثل دكتورات يقول إيه هاي شايلة آيفون 17 ومدري إيه لا هو ياهو الأهم
0: أخذ
1: اللقاح هالسنة وأصرف عليه لأن هو غالي فعلا ولو ما يجيب سعر الآيفون لو أشتري آيفون
0: إيش قد سعر اللقاح
1: والله يعني المريضات اللي دي يجيبوه يعني أنا أنصح المريضات يروحون لأنقرة أو الإسطنبول أو أي دول جوار لا طبعا ما عدنا نجيبه منا ومنا دبي يروحون دبي غالي بعمان هم شوي يعني أقول لك يا من الأغلى دبي أغلى شيء بعدين هو نفس
0: لا أعطيني رقم أعطيني رقم
1: تقريبا ورقة
0: 100 دولار مو هو دكتور اليوم على بالنسبة على على اللي يدور صحته 100 دولار يعني وتجي
1: ويا ريت يا ريت نضرب جهاننا مو إحنا بس
0: أي.
1: نضرب جهة يعني هسه أنا إذا أقول أزرقي الـ
0: الـ الـ الجرعة الوحدة 100 دولار
1: يس
0: ثلاث جرع
1: ثلاث أوراق
0: زين أول وحدة قلنا نأخذها بعدين
1: ورا شهر ورا ست شهر
0: هل تعطى للمتزوجات فقط قلنا لا تعطى عند الأطفال المتزوجات المتزوجات إذا أخذوها وكانوا مصابين قبل فترة هل تحميهم بالمستقبل؟
1: لا هو إحنا ورا ما نسوي الكولبوسكوب ونخلصهم من الفيروس نأخذ ومناعتهم تصير زينة ورا 40 يوم ننطي اللقاح.
0: هل ممكن أن يحقن الرجل بهذا اللقاح
1: حتماً
0: ويحميه؟
1: يا سيدي حتماً
0: ويحميه من نقل الفيروس مو بس
1: هو
0: مرأة
1: ورجل وليس
0: نعم هل يحميه من نقل الإصابة؟
1: نفس المرأة. نفس يا ريت من صغار احنا
0: اي
1: نفس
0: يعني ما يظل حامل ما يظل يحمل المرض دكتور هو قلنا الاصابه قليله
1: هو 200 نوع فهذه الانواع اللي تحصن منها ما راح يصير بيها.
0: حلو لطيف جميل جدا زين اني هواية عندي اسئله وهواية بس سؤال اخير قبل ما ننهي حلقتنا التدخين ممكن أن يزيد من الالتهابات في عنق الرحم؟
1: طبعاً.
0: شو العلاقة؟ هو مسافة بعيدة.
1: قلنا يقلل الكابيلاري. الشعيرات الدموية اللي هي كل شيء حتى بالقلب بالتنفس بالعين ليش أبو السكري عيونه تذبل ليش أصابعه تنمل لأن هي هاي تشتغل على السكر يشتغل نفس التدخين همينة. يقلص الشعيرات الدموية فما يمنح المنطقة من الغذاء والمناعة الجيدة
0: يقل النرشمنت
1: تقصر المناعة بهذاك المكان فتجي الالتهابات الانتهازية
0: ما هي أكثر معلومة خاطئة سمعتيها عن سرطان عنق الرحم والهيومن بابيلوما
1: عن الـ HPV إنه هو سبب إنه هو سرطان يعني انه الفيروس هو معناها ما طول عندي HPV معناها اني عندي سرطان عنق الرحم لا
0: ايش قد اكون نسبه ممكن انه ما يتحول سرطان
1: اذا مشت بالبروجرام هذا 100% راح تنقذ نفسها
0: 100% ممكن ان يتعالج قبل ما يصير سرطان
1: ابدا مو قلنا احنا مو مثل شغله اهل الجراحه مال الثدي اهل الجراحه مال الثدي من يدزون المريضة على الماموغرام هم دا يدورون على سرطان يعني اوريدي صاير ضربنا مثل أليسا قلنا كانت ستيج 1 مدري يعني بعدها بالبداية بس أخذت كيمياوي يعني وانس يطلع يعني أنا أسوي ماموغرام اليوم ما أسوي الأشعة مال الثدي اليوم طلعت ما عندي شيء راح أرجع سنة اللخ أسوي بس من يطلع شيء يعني هاي هي يعني أنا لا مصعب. أنا شغلتي بعنق الرحم هذه نقطة كلش كلش كلش مهمة
0: طبعاً.
1: أستاذي من أسوي الباب سمير أنا دا أريد يعني بعد دا يتخيل
0: دا يريد يخطط للهجوم
1: ممكن يتحارش بعنق رحمي وأني ألزمه هيجي
0: دكتورتنا الغالية في ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي قدمتيها
1: اللي جدا ممنون
0: الوقت وياك كلش حلو المواضيع كلش تشرحيها بطريقة سلسة وتوضحيها بطريقة علمية احنا محتاجين دائما ان نوضح حتى الامور اللي يخافون البعض انه يحجون بها احنا منبرنا منبر علمي
1: المستمعين ينطونا معلومات ينطونا اسئلة يعني عن موضوع ونفتحه
0: ان شاء الله لما نبدي نفتح مواضيع أخرى المواضيع المهمة في حياة اللي دي نحكيها بطريقة علمية نتمنى أنه توصل وتتوضح وشكرا جزيلا لحضرتك حضورك ويانا
1: شكرا, شكرا جزيلا دكتور
0: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا في الأسبوع القادم تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة في أمان الله

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: your intelligence and ability, but also of perseverance, sacrifice, and the support of those who accompanied you in the way. The Church accompanies you today and hopes to accompany you throughout your lives. Wherever your professional journey takes you, remember that your education has prepared you not only to make a living, but to make a difference. I pray that God will bless each of you, bless your families, your professors, this university, and our beloved region, Kurdistan region, and country, Iraq. May He give you wisdom in difficult decisions, courage in obstacles, humility in success, and perseverance when the road becomes hard. Once again, congratulations and God bless you.
1: احتفلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل مساء الأربعاء 30 أيلول 2026 بتخرج طلبتها للعام الأكاديمي 2025-2026 في أمسية أكاديمية ووجدانية مهيبة. توجت سنوات من الجد والاجتهاد وفتحت أمام الخريجين أبواب مرحلة جديدة من العطاء والإنسانية، وشهدت مراسم التخرج حضورا لافتا لشخصيات كنسية ورسمية ودبلوماسية إلى جانب أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة وذويهم الذين شاركوا أبناءهم فرحة الوصول إلى هذه المحطة المضيئة في مسيرتهم العلمية والإنسانية.
2: يعني بصراحة يعني كأجواء مثالية، كل شيء مرتب، وأشكر طبعا الستاف والمدرسين كلهم، وطبعا سيؤيهم من كل السعادة ونظمتنا ورتبت لهذا الحفل، بنشكرهم همينا. بصورة عامة يعني كل شيء زين وماكو أي إشكال، وأقدم شكر أكثر شيء لأهلي طبعا وبعض الناس اللي كانوا يدعموني الفترة كلها، والسيؤي همينا. شكرا،
3: كل التوفيق.
2: تسلم.
4: أكيد فخورة بهذا اليوم. أوجه الشكر للدونر اللي مقدمين السكولارشيب للطلاب اللي يتخرجون من هاي الجامعة المحترمة CUE، وإن شاء الله تكون بعد منح تقدم هيك فرص للطلاب ويقدرون أكبر عدد يستفادون من هيك منح ويتخرجون من هاي الجامعة.
3: ألف مبارك.
4: Thank you.
5: أنا كلش فرحانة إن نتخرج كنا كدفعة 2026، نحن قسم بزنس مانجمنت، وأتمنى موفقية لكل دفعة مادتي ودائماً أعلى.
6: والله أحب أشكر كل الستاف والأساتذة، والحمد لله بأنه أنا دخلت جامعة CUE لأنه أحلى وأحسن جامعة شفتها بحياتي.
7: فرحانة مبسوطة أنه وصلت هاي المرحلة وراء تعب وشغلات هواية، يعني صاروا وراء سنين هواية.
3: ألف مبارك.
7: شكراً.
8: رازول خوش عالم، إن شاء الله روجيك خوش دبي أبو همان سباسي هم مساكنكين.
9: والله تخرجنا هذا يعني كلش فرحانين به، والحمد لله وصلنا لهالمرحلة. يعني
10: والله فرحة حلوة أكيد، بس أكيد توتر أكو بالموضوع.
3: من أي ناحية أكو توتر؟
10: يعني أول مرة شعور نعيشه، فأكيد أكو توتر يعني.
3: يلا تخرج مبارك.
10: شكرا.
11: كلش فرحانين اليوم، أكيد تخرجنا وراء 4 سنوات تعبنا وتونسنا بنفس الوقت، وعرفنا على ناس حلوين والجامعة كانت حلوة، والله يوفق الجميع. شكرا لكم.
3: ألف مبارك.
11: الله يخليك.
12: أنا شومينين أدمون، ودلي تخرج من قسمة إدارة أعمال كبيرة بسختين أديوب، بسختين بوجود راديو عنكاوة منني لأديوبي مناسبة.
13: طبعاً أنا كلش فرحانة اليوم أنه حققت حلمي الحمد لله، وأشكر الجامعة وأهلي على هالإنجاز وأنه ساعدوني ووقفوا يمي دائماً. شكراً راديو عنكاوة.
1: وفي كلمة حملت أبعادا إنسانية وتربوية عميقة، أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الكاثوليكية في أربيل سيادة المطران بشار متي وردة أن الجامعة لم تنشأ لتكون صرحا أكاديميا فحسب، بل لتجسد حضورا حيا ورسالة فاعلة وشهادة حقيقية في المجتمع. وأشار سيادته أن التعليم هو من أسمى الخدمات التي يمكن للإنسان أن يقدمها للإنسان لما يحمله من قدرة على بناء الأجيال وأحياء الرجاء وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً. وأبرز في كلمته الرؤية التي قامت عليها الجامعة بوصفها مساحة للحوار والتلاقي والانفتاح تجمع المسيحيين والمسلمين والإيزيديين تحت مظلة المعرفة والإنسانية لترسيخ قناعة عميقة الأثر بأن ما يجمع أبناء المجتمع الواحد أكبر وأعمق من كل ما قد يفرقهم وأن الإنسانية المشتركة ينبغي أن تبقى في صدارة الأولويات.
14: Every graduation ceremony brings me back to the purpose that inspired us to establish this university. As I look at your faces, I see years of hard work and the sacrifice of your families, the generosity of the families whose support helped find scholarships for most of you through the Italian Bishop Conference and aid to the church in need. The decision, the dedication of your teachers and dreams that have grown and beginning to find their place in your life. I thank God that we have been able to accompany you throughout part of this journey and to share in your hopes. I congratulate you wholeheartedly together with everyone who supported you and believed in your ability to reach this day. We have always believed that education helps people understand their lives, improve their circumstances, and serve others. When we opened this university's door in 2015, amid the wounds of war and displacement, this responsibility became even more urgent. Many families were trying to regain stability, and young people needed an opportunity to continue their studies and to look towards tomorrow. We wanted them to find here a place that respected their dignity, listened to their concerns, and helped them build a future they could believe in.
1: وفي ختام كلمته عبر سيادة المطران بشار وردة عن تقديره وامتنانه لجميع المانحين والداعمين الذين أسهموا في مسيرة الجامعة وساندوا طلبتها مؤكداً أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان وأن كل شهادة تمنح اليوم ليست نهاية رحلة بل هي بداية لمسؤولية جديدة ورسالة أوسع في خدمة المجتمع وصناعة الغد. وهكذا أسدلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل الستار على عام أكاديمي جديد وهي تزف إلى المجتمع كوكبة من خريجيها مشبعين بالعلم والخبرة والأمل ليحملوا معهم رسالة مفادها أن المعرفة حين تقترن بالإنسانية تتحول إلى قوة تبني ورسالة تنير ومستقبل يستحق أن يصنع.
15: أكيد الأجواء ألف مبروك طلبتنا الأعزاء، الأجواء كلها حلوة، يا ربي إن شاء الله الله يحفظ الطلاب كلهم. وأنا هاليوم راح أحضر الخريج ابن أخوي ابن الشهيد البطل يوسف أمجد يوسف نشوان مقادسي، كان عمره 8 أشهر لمن أبونه شهيد قتلونه بالموصل، اليوم تخرجوا قسم التحليلات.
3: يلا هاي ثمرت الجهود والتعب.
15: سلام المسيح للجميع
3: إن شاء الله. ألف مبارك.
15: شكرا شكرا جزيلا، الله يباركك.
16: نشكر الجامعة الكاثوليكية على استضافة أولادنا طول مدى هاي السنوات الأربعة، وكانت معهم بكل صعوبة وبكل أوقات يعني الدراسة، ونشكر سيدنا على رعايته على هذه الجامعة.
17: كبيرة بشأن الثيل أخونا راديو عنكاوة هل بدو ديخة بصخوفة كبيرة رب ثيلة طالت نشواثة وطالت بيت صوبة كاثوليكا دي أربل تدو يوم خمانيانا من يالوبة ديدان ويالوبة ديك نبقي أو تخرج دكودي منه بخيل دمارية كله بدها وينصيحة قاو تبقل خانة ديدو بدماطي إلى درغ علاي وبدماطي باطر أي جهوة بدماطي لدوشول تكبيلة تدماطي إليه وكبيرة تنبسيمة.
18: سوبارا كوثر نجيب. أنت ستانلي سلام إسرائيل. مريم جوزيف داود. ميرنا وعد واصف.
1: مبارك للطلبة الخريجين. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

يبرس قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

وخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عن كاوة الذبذبت تشوت الشي وين شوه

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: courage in obstacles, humility in success, and perseverance when the road becomes hard. Once again, congratulations and God bless you.
1: احتفلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل مساء الأربعاء 30 أيلول 2026 بتخرج طلبتها للعام الأكاديمي 2025-2026 في أمسية أكاديمية ووجدانية مهيبة توجت سنوات من الجد والاجتهاد وفتحت أمام الخريجين أبواب مرحلة جديدة من العطاء والإنسانية. وشهدت مراسم التخرج حضوراً لافتاً لشخصيات كنسية ورسمية ودبلوماسية إلى جانب أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة وذويهم الذين شاركوا أبنائهم فرحة الوصول إلى هذه المحطة المضيئة في مسيرتهم العلمية والإنسانية.
2: يعني بصراحة يعني كأجواء مثالية كل شيء مرتب وأشكر طبعاً الستاف والمدرسين كلهم وطبعاً سيؤيهم من كل السعادة ومنظمتنا ورتبت لهذا الحفل بنشكرهم همينا. بصورة عامة يعني كل شيء زين وماكو أي إشكال. وأقدم شكر أكثر شيء لأهلي طبعا وبعض الناس اللي كانوا يدعموني الفترة كلها والسيو إي همينا. شكرا.
3: كل التوفيق.
2: تسلم.
4: أكيد فخورة بهذا اليوم. أوجه شكر الدونر اللي مقدمين السكولرشيب للطلاب اللي دا يتخرجون من هاي الجامعة المحترمة سيو إي. وإن شاء الله تكون بعد منح تقدم هيك فرص للطلاب ويقدرون أكبر عدد يستفادون من هيك منح ويتخرجون من هاي الجامعة.
3: ألف مبارك.
4: Thank you.
5: أنا كلش فرحانة نتخرج كنا كدفعة 2026 نحن قسم بزنس مانجمنت وأتمنى موفقية لكل الدفعة مالتي ودائما قاعدة.
6: والله أحب أشكر كل الستاف والأساتذة والحمد لله بأنه أنا دخلت جامعة CUE لأنه أحلى وأحسن جامعة شفتها بحياتي.
7: فرحانة مبسوطة أنه وصلت هاي المرحلة وراء تعب وشغلات هواية يعني صاروا وراء سنين هواية.
3: ألف مبارك.
7: شكرا.
8: رأزور خوش حالهم إن شاء الله روجك خوش دبي أبو همان سباسي حمد الله مساكنكم.
9: والله تخرجنا هذا يعني كلش فرحانين به والحمد لله وصلنا لها المرحلة. يعني
10: والله فرحة حلوة أكيد بس أكيد توتر أكو بالموضوع.
3: من أي ناحية أكو توتر؟
10: يعني أول مرة شعور نعيشه فأكيد أكو توتر. يعني
3: يلا تخرج مبارك.
10: شكرا.
11: كلش فرحانين اليوم أكيد تخرجنا وراء 4 سنوات تعبنا وتونسنا بنفس الوقت وعرفنا على ناس حلوين والجامعة كانت حلوة والله يوفق الجميع. شكرا لكم.
3: ألف مبارك.
11: الله يخليك.
12: أنا شومينين أدمون ودلي تخرج من قسم إدارة أعمال كبيرة بسختين أديو بسختين بوجود راديو عنكاوة منني لأديو بأي مناسبة.
13: طبعا أنا كلش فرحانة اليوم أنه حققت حلمي الحمد لله وأشكر الجامعة وأهلي على هالإنجاز وأنه ساعدوني وقفوا ويمي دائما. شكرا راديو عنكاوة.
1: وفي كلمة حملت أبعادا إنسانية وتربوية عميقة أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الكاثوليكية في أربيل سيادة المطران بشار متي وردة أن الجامعة لم تنشأ لتكون صرحا أكاديميا فحسب بل لتجسد حضورا حيا ورسالة فاعلة وشهادة حقيقية في المجتمع. وأشار سيادته أن التعليم هو من أسمى الخدمات التي يمكن للإنسان أن يقدمها للإنسان لما يحمله من قدرة على بناء الأجيال وأحياء الرجاء وصناعة مستقبل أكثر إشراقا. وأبرز في كلمته الرؤية التي قامت عليها الجامعة بوصفها مساحة للحوار والتلاقي والانفتاح تجمع المسيحيين والمسلمين والإيزيديين تحت مظلة المعرفة والإنسانية لترسيخ قناعة عميقة الأثر بأن ما يجمع أبناء المجتمع الواحد أكبر وأعمق من كل ما قد يفرقهم وأن الإنسانية المشتركة ينبغي أن تبقى في صدارة الأولويات.
14: Every graduation ceremony brings me back to the purpose that inspired us to establish this university. As I look at your faces, I see years of hard work and the sacrifice of your families The generosity of the families whose support helped find scholarships for most of you through the Italian Bishop Conference and aid to the church in need. The decision, the dedication of your teachers and dreams that have grown and beginning to find their place in your life. I thank God that we have been able to accompany you throughout part of this journey and to share in your hopes. I congratulate you wholeheartedly together with everyone who supported you and believed in your ability to reach this day. We have always believed that education helps people understand their lives, improve their circumstances, and serve others. When we opened this university's door in 2015, amid the wounds of war and displacement, this responsibility became even more urgent. Many families were trying to regain stability, and young people needed an opportunity to continue their studies and to look towards tomorrow. We wanted them to find here a place that respected their dignity, listened to their concerns, and helped them build a future they could believe in.
1: وفي ختام كلمته عبر سيادة المطران بشار وردة عن تقديره وامتنانه لجميع المانحين والداعمين الذين أسهموا في مسيرة الجامعة وساندوا طلبتها، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وأن كل شهادة تمنح اليوم ليست نهاية رحلة، بل هي بداية لمسؤولية جديدة ورسالة أوسع في خدمة المجتمع وصناعة الغد. وهكذا أسدلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل الستار على عام أكاديمي جديد، وهي تزف إلى المجتمع كوكبة من خريجيها مشبعين بالعلم والخبرة والأمل، ليحملوا معهم رسالة مفادها أن المعرفة حين تقترن بالإنسانية تتحول إلى قوة تبني ورسالة تنير ومستقبل يستحق أن يصنع.
15: أكيد الأجواء ألف مبروك طلبتنا الأعزاء، الأجواء كلها حلوة. يا ربي إن شاء الله الله يحفظ الطلاب كلهم، وأنا هاليوم راح أحضر الخريج ابن أخوي ابن الشهيد البطل يوسف أمجد يوسف نشوان مقادسي، كان عمره 8 شهور لما أبونه الشهيد قتلونه بالموصل، اليوم تخرجه قسم التحليلات.
3: يلا هاي ثمرة الجهود والتعب.
15: سلام المسيح للجميع
3: إن شاء الله. ألف مبارك.
15: شكرا شكرا جزيلا، الله يباركك.
16: نشكر الجامعة الكاثوليكية على استضافة أولادنا طول مدى هاي السنوات الأربعة، وكانت معهم بكل صعوبة وبكل أوقات يعني الدراسة، ونشكر سيدنا على رعايته على هذه الجامعة.
17: كبيرة بشأن الثلو خن راديو عنكاوة هل بدو دخا بصخوثة كبيرة رب ثلو طالت نشواثة وطالت بيث صوبة كاثوليكات أربل تدعو يوم خامنيانا من يالوبا ديدان ويالوبا ديق نبقي أو تخرج دكودي منه بخيل دمارية كله بدها وينصيح قاو تبطل خانة ديدو بدماطي إلى درغ علاي وبدماطي باطر أي جهوة بدماطي لدوشولت كبيرة تدماطي إليه وكبيرة تنبسيمة.
18: سوبارا كوثر نجيب. أنت ستانلي سلام إسرائيل. مريم جوزيف داود. ميرنا وعد واصف.
1: مبارك للطلبة الخريجين. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الفتبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة، فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: بمرحلة جديدة من العطاء والإنسانية، وشهدت مراسم التخرج حضورا لافتا لشخصيات كنسية ورسمية ودبلوماسية، إلى جانب أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة وذويهم الذين شاركوا أبنائهم فرحة الوصول إلى هذه المحطة المضيئة في مسيرتهم العلمية والإنسانية.
1: يعني بصراحة يعني كأجواء مثالية، كل شيء مرتب، وأشكر طبعا الستاف والمدرسين كلهم، وطبعا سيئيها من كل السعادات ونظمتنا ورتبت لهذا الحفل، بنشكرهم همينا. بصورة عامة يعني كل شيء زين وماكو أي إشكال، وأقدم شكر أكثر شيء لأهلي طبعا وبعض الناس اللي كانوا يدعموني الفترة كلها، والسيئي همينا. شكرا،
2: كل التوفيق.
1: سلامة.
3: أكيد فخورة بهذا اليوم. أوجه شكر الدونر اللي مقدمين السكولارشيب للطلاب اللي دا يتخرجون من هاي الجامعة المحترمة COE، وإن شاء الله تكون بعد منح تقدم هيجي فرص للطلاب ويقدرون أكبر عدد يستفادون من هيجي منح ويتخرجون من هاي الجامعة.
2: ألف مبارك.
3: Thank you.
4: أنا كلش فرحانة نتخرج كنا كدفعة 2026، نحن قسم بزنس مانجمنت، وأتمنى موفقية لكل الدفعة مالتي ودائماً أعلى.
5: والله أحب أشكر كل الستاف والأساتذة، والحمد لله بأنه أنا دخلت جامعة COE لأنه أحلى وأحسن جامعة شفتها بحياتي.
6: فرحانة مبسوطة أنه وصلت بهاي المرحلة وراء تعب وشغلات هواية، يعني صاروا وراء سنين هواية.
2: ألف مبارك.
6: شكراً.
7: رأزور خوش حالهم إن شاء الله، روجك خوش دبي أبوها ممان سباسي حمد الله مساكنكم.
8: والله تخرجنا هذا يعني كلش فرحانين به، والحمد لله وصلنا لهالمرحلة. يعني
9: والله فرحة حلوة أكيد، بس أكيد توتر أكو بالموضوع.
2: من أي ناحية أكو توتر؟
9: يعني أول مرة شعور نعيشه، فأكيد أكو توتر. يعني
2: يلا تخرج مبارك.
9: شكرا.
10: كلش فرحانين اليوم، أكيد تخرجنا وراء 4 سنوات تعبنا وتونسنا بنفس الوقت، وعرفنا على ناس حلوين، والجامعة كانت حلوة، والله يوفق الجميع. شكرا لكم.
2: ألف مبارك.
10: الله يخليك.
11: أنا شومينين أدمون، ودلي تخرج من قسمة إدارة أعمال كبيرة بسختين أديو، بسختين بوجود راديو عنكاوة منني لأديو بي مناسبة.
12: طبعا أنا كلش فرحانة اليوم أنه حققت حلمي الحمد لله، وأشكر الجامعة وأهلي على هالإنجاز وأنه ساعدوني ووقفوا ويمي دائما. شكرا راديو عنكاوة.
0: وفي كلمة حملت أبعادا إنسانية وتربوية عميقة، أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الكاثوليكية في أربيل سيادة المطران بشار متي وردة، أن الجامعة لم تنشأ لتكون صرحا أكاديميا فحسب، بل لتجسد حضورا حيا ورسالة فاعلة وشهادة حقيقية في المجتمع. وأشار سيادته أن التعليم هو من أسمى الخدمات التي يمكن للإنسان أن يقدمها للإنسان لما يحمله من قدرة على بناء الأجيال وأحياء الرجاء وصناعة مستقبل أكثر إشراقا. وأبرز في كلمته الرؤية التي قامت عليها الجامعة بوصفها مساحة للحوار والتلاقي والانفتاح، تجمع المسيحيين والمسلمين والإيزيديين تحت مظلة المعرفة والإنسانية، لترسيخ قناعة عميقة الأثر بأن ما يجمع أبناء المجتمع الواحد أكبر وأعمق من كل ما قد يفرقهم، وأن الإنسانية المشتركة ينبغي أن تبقى في صدارة الأولويات.
13: Every graduation ceremony brings me back to the purpose that inspired us to establish this university. As I look at your faces, I see years of hard work and the sacrifice of your families, the generosity of the families whose support helped find scholarships for most of you through the Italian Bishop Conference and aid to the church in need, the decision, the dedication of your teachers, and dreams that have grown and beginning to find their place in your life. I thank God that we have been able to accompany you throughout part of this journey and to share in your hopes. I congratulate you wholeheartedly together with everyone who supported you and believed in your ability to reach this day. We have always believed that education helps people understand their lives, improve their circumstances, and serve others. When we opened this university's door in 2015, amid the wounds of war and displacement, this responsibility became even more urgent. Many families were trying to regain stability, and young people needed an opportunity to continue their studies and to look towards tomorrow. We wanted them to find here a place that respected their dignity, listened to their concerns, and helped them build a future they could believe in.
0: وفي ختام كلمته عبر سيادة المطران بشار وردة عن تقديره وامتنانه لجميع المانحين والداعمين الذين أسهموا في مسيرة الجامعة وساندوا طلبتها، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وأن كل شهادة تمنح اليوم ليست نهاية رحلة، بل هي بداية لمسؤولية جديدة ورسالة أوسع في خدمة المجتمع وصناعة الغد. وهكذا أسدلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل الستار على عام أكاديمي جديد، وهي تزف إلى المجتمع كوكبة من خريجيها مشبعين بالعلم والخبرة والأمل، ليحملوا معهم رسالة مفادها أن المعرفة حين تقترن بالإنسانية تتحول إلى قوة تبني ورسالة تنير ومستقبل يستحق أن يصنع.
14: أكيد الأجواء، ألف مبروك طلبتنا الأعزاء، الأجواء كلها حلوة. يا ربي إن شاء الله الله يحفظ الطلاب كلهم، وأنا هاليوم راح أحضر الخريج ابن أخوي ابن الشهيد البطل يوسف أمجد يوسف نشوان مقادسي، كان عمره 8 شهور لمن أبونه شهيد قتلونه بالموصل، اليوم تخرجه قسم التحليلات.
2: يلا هاي ثمرة الجهود والتعب.
14: سلام المسيح للجميع
2: إن شاء الله. ألف مبارك.
14: شكرا، شكرا جزيلا، الله يباركك.
15: نشكر الجامعة الكاثوليكية على استضافة أولادنا طول مدى هاي السنوات الأربعة، وكانت معهم بكل صعوبة وبكل أوقات يعني الدراسة. نشكر سيدنا على رعايته على هذه الجامعة.
16: كبيرة بشأن الثلو خن راديو عنكاوة هل بدو جوخة بسخوفة كبيرة رب ثلو طالت نشواثة وطالت بيث صوبة كاثوليكا دي أربل تدو يوم خمنيانة من يالوبة ديدان ويالوبة ديك نبقي أو تخرج دكودي منه بخيل دمارية كله بدها وينصيحة قاو تبول خانة ديدو بدماطي لدرغ علاي وبدماطي باطر أي جهوة بدماطي لدوشول كبيرة تدماطي إليه وكبيرة تنبسيمة.
17: سوبارا كوثر نجيب. أنت ستانلي سلام إسرائيل. مريم جوزيف داود. ميرنا وعد واصف.
0: مبارك للطلبة الخريجين. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة، فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 من الأطباء المتميزين.

من عاليوث قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

الله يساعد كل واحد فاقد حبيب، فاقد صديق، فاقد أم أو فاقد أب أو فاقد ابن أو فاقد عزيز على قلبه أو فاقد أخ، إن شاء الله.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.